0: المواصل الى يا ايه في المواصل الى يا
1: المواصل الى يا ايه
0: المواصل الى يا ايه ارقني يا جنا هو اللي دي يا جنا

حسابك اللي يهوت كتولا من دسة معكم مسؤولة عيانة بولا ولبزولة توعد وكذا انت حللة سرايا تاتوبة.

ايدك وتكدولا من دسة معك مسولة عيانة بولا ولبوزولا توعد وكدن تحللا سرايا تاتو ما

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكما في ميلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. دورة تدريبية بأسمرة لمعلمي مدرسة وارساي كالو. محاضرة حول حقوق المرأة والطفلة في مديرية قردات. جهود لمكافحة قطع الأشجار بمديرية ماي عيون. الولايات المتحدة تشن ضربات مكثفة على إيران وحريق في سفينتين بمصر. الاتحاد الإفريقي يرحب باتفاق غينيا والغابون لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية. الهند والصين تستأنفان التجارة الحدودية بعد توقف دام لست سنوات. السلام عليكم ورحمة الله. اختتمت في العاصمة أسمرة دورة تدريبية مكثفة لرفع كفاءة معلمي مدرسة وارساي كالو الثانوية بساوة، وشملت الدورة التي استمرت لمدة شهر من الأول إلى 28 من يوليو جوانب نظرية وعملية، وتركزت بالأساس على علم النفس التربوي ودوره في العملية التعليمية، وذلك بإشراف محاضرين من كلية التعليم واللغات. وفي حفل الختام أكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد علي أهمية هذا التدريب في سد العجز في أخصائي الإرشاد والتوجيه النفسي بالمدرسة،

جانبي أشاد مدير مدرسة وارسيك الثانوي الأستاذ رؤسوم قبر هيوت بالاهتمام الذي أبداه المتدربون، مشيرا إلى أن الأوراق البحثية الغنية بالمعلومات التي قدموها ستساهم في تعزيز فعالية الدورات التدريبية المماثلة التي ستنظم مستقبلا. وفي سياق متصل، نظمت مدرسة وارسايكال الدورة التدريبية تناولت أساليب التدريس وإدارة الوقت والتخطيط الأسبوعي والتقييم وأخلاقيات مهنة التدريس وفقا لمعلومات صادرة عن قسم العلاقات العامة بوزارة التعليم. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية أغردات محاضرة توعية استهدفت ممثلين على المؤسسات الحكومية والجمعيات واللجان الشعبية من 16 إدارة ضاحية بهدف تعزيز حقوق الأطفال والمرأة ومواجهة الضغوطات والتمييز الاجتماعي والاقتصادي بحقهم. وأوضحت ممثلة المكتب السيدة تابوتونو بوسيه أن هذا البرنامج يأتي استكمالا لجهود رفع الوعي والقضاء على العادات الضارة التي لا تزال آثارها مستمرة رغم الجهود المبذولة، داعية إلى تكثيف العمل للتصدي لها. وذكرت المسؤولة أنه على الرغم من الجهود الحثيثة للقضاء على الممارسات الضارة ضد النساء وضمان حقوق الأطفال والمرأة، لأن هذه الظاهرة لم تستأصل تماما ولا تزال تداعياتها مستمرة. من جانبه، أكد المشاركون أهمية هذه المحاضرات في توضيح المبادرات اللازمة لحماية حقوق المرأة والطفل، مطالبات بتوسيع نطاق المبادرات المماثلة وتكثيفها مستقبلا. أعلنت الجهات المختصة بمديرية ماي عيني عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في استعادة الغطاء النباتي والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك بفضل التوعية المجتمعية وحملات الرقابة الصارمة لمكافحة قطع الأشجار. وأوضح مسؤول مراقبة ثروة الأشجار والحيوانات البرية بالمديرية سيد كيداني أماري أن رفع وعي المواطنين بأهمية حماية البيئة والتصدي للاستخدام غير المسؤول للموارد أسهم في التعافي التدريجي للمناطق المتضررة وعودة الحيوانات البرية إلى موطنها الطبيعي، مشيرا إلى أن إجراءات ضبط المخالفين خلال الأشهر الستة الماضية أسفرت عن إدخال نحو 84 ألف نقطة إلى خزينة الدولة كمبالغ غرامات رادعة. وذكر أن المديرية غنية بالأشجار المستوطنة وأن المناطق المتضررة تخضع حاليا لعمليات استعادة الأشجار بفضل الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير المسؤول في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بوضع الحياة البرية، قال السيد كيداني إن أعداد أنواع الحياة البرية التي كانت قد نزحت بسبب تدمير الموارد الشجرية آخذة في الازدياد، وذلك مع عودتها إلى طبيعتها. قدم طلاب مدرسة العلوم الاجتماعية في مديرية نقفة دعما ماليا استهدف 85 أسرة من أسر الشهداء موزعين على 11 إدارة ضاحية بالمديرية. وخلال حفل تسليم أقيم في 25 من يوليو الجاري، أشاد مدير المديرية السيد يعقوب إدريس بهذه المبادرة الوطنية التي تعكس المسؤولية الأخلاقية تجاه أسر الشهداء. من جانبه، أكد مدير مدرسة العلوم الاجتماعية بنقفة سيد يوهنس قلتا على الأثر المعنوي البالغ لهذا الدعم، موضحا أن إجمالي المساعدات المقدمة من الطلاب لأسر الشهداء بلغت حتى الآن نحو 400 ألف نقفة، إلى جانب تنظيمهم لأنشطة مجتمعية متكاملة تشمل التبرع بالدم والحملات العمالية. وأضاف أن أنشطة التبرع بالدم وجمع التبرعات تعد أيضا من بين البرامج التي ينفذها الطلاب. وشملت قائمة المواطنين المستفيدين من الدعم سكان مناطق بغلة وأبلو وماريت ولابة وأقرع ومعو وبيان وأندلال، بالإضافة إلى إدارة الضاحيتين الأولى والثانية في مدينة نقفة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. استأنف الجيش الأمريكي شن ضربات على أهداف داخل الجمهورية الإسلامية رداً على هجمات إيرانية استهدفت قواعد أمريكية في الأردن، وذلك بعد نحو أسبوع من الهدوء النسبي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها نفذت بنجاح موجة مكثفة من الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني
بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع المراقبة والدفاع الساحلي والقدرات البحرية. في المقابل، أفادت وكالة فارس الإيرانية بمقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 2 آخرين جراء ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم في جنوب البلاد. من جهته، أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية تعرضت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار. هذا، وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن يحدد الجهة المسؤولة عنه. رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بتوقيع غينيا الاستوائية والجابون لاتفاقية الالتزام المشتركة الخاصة بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا. وقع الاتفاقية بحسب بيان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين في غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو ورئيس المحكمة الدستورية في الجابون ديودوني أبا أونو بحضور رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ووزير خارجية بوروندي إدواردا بيزيمانا والمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي ألبرت شينجيرو وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي. يأتي الاتفاق في إطار تسوية نزاع حدودي طويل بين غينيا الاستوائية والجابون بشأن السيادة على عدد من الجزر والمناطق البحرية في خليج غينيا، وهو خلاف استمر لعقود وأحالته الدولتان إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه. أفادت قناة تلفزيونية أن الهند والصين ستستأنفان التجارة رسميا عبر المعابر الحدودية بدءا من الأول من أغسطس، وينظر إلى هذا على أنه خطوة جديدة في تطبيع العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا بعد سنوات من الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد-19 والتوترات في المنطقة الحدودية. وبحسب الخطة، ستستأنف التجارة عبر معبر ناتو الحدودي اعتبارا من الأول من أغسطس بعد توقف دام 6 سنوات. ومن المتوقع أن يحضر حفل إعادة الافتتاح ممثلون عن كلا البلدين، مما يمثل عودة أحد أهم طرق التجارة بين الهند والصين. وتأثرت العلاقات الاقتصادية بين نيودلهي وبكين بشكل كبير بعد اشتباكات عام 2020 في منطقة شرق لاداخ، والتي أسفرت عن مقتل 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين على الأقل. قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن بكين دأبت على التنديد بشدة بنزعة الولايات المتحدة إلى التزرع تعسفا بالأمن القومي لقمع الشركات الصينية. وشددت خلال مؤتمرها الصحفي الدوري على أن السياسة الحمائية لا تحسن بأي شكل من الأشكال القدرة التنافسية الأمريكية، بل تضر فقط بمصالح الشركات والمستهلكين الأمريكيين. ولوحت بأن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح الشركات الصينية. وأدرجت الأجهزة الروبوتية المتقدمة، وهو مصطلح يشمل الروبوتات المتنقلة، في قائمة الهيئة الأمريكية المنظمة لقطاع الاتصالات التي كانت تقتصر على بعض أنواع الطائرات المسيرة، وكذلك منتجات شركتي هواوي وتشاينا تيليكوم الصينيتين. واتخذ هذا القرار استنادا إلى استنتاجات فريق عمل شكله البيت الأبيض. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. دورة تدريبية بأسمرة لمعلمي مدرسة وارساي كالو. محاضرة حول حقوق المرأة والطفلة في مديرية أقردات. جهود لمكافحة قطع الأشجار بمديرية ماي عيني. الولايات المتحدة تشن ضربات مكثفة على إيران وحريق في سفينتين بمصر. الاتحاد الأفريقي يرحب باتفاق غينيا والجابون لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية. الهند والصين تستأنفان التجارة الحدودية بعد توقف دام 6 سنوات.
انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنت حمد تعيا خمجر خمبل
1: أوليا لا لا لا لا
2: أي زميرتك أنت هيدا اللوي تاوشتكو قانقاي
3: حرام حرام بلي
2: محيد أنا بيقز كيخة
3: وهو أنتني بيتي أكبلو كلهو قداخ نقرا كله أبزو من داخل فلاندي عنتو يتزاوير نيري إذن أنا نستعد ناسي نحاندي أنا بشغل دسي أدي ملئتي أدي أمتسي أرددن قربتهم كينك أنا نحن اندي
4: أنت عشلو نخبل عدا أخنكم هم أنتم عدي
1: أنت خميز بزل
4: أنت هزا كلمات قلبيتكم زهران حاريدكم نايب حكي زي تقولوا أنتم سبع
1: هيا بره
4: أنتم سبع أنت قلبيتكم
1: سمعنوا بيا بره حاسر كام مكتصالو عدو قسيني حدرن
4: كبرا حمحمو برا حرمالو غدا

0: انت عندها معصو عند عنده حاضركم جميع حاضر كده عند حاضركم
1: مسكن مسكن عندها اي تعاهم انتم لا تولا بكم
0: انت اخذ عدا انت اذا تعدو رخيبه لك انت ملئتي ايه نسوهم انت قال لكم انت انت هاي كذا تسوق قبل نبجخي واه بهمم كبدي كويس حاضر زلكم
1: ايه انت رخيبه
0: انت ايه حزب اللبام سمع اسكي سمع امك نقراكي ايه انا اكو ابعدي وتعدي ودرستك كم جاود يا حق لكم تدلي زلكم
1: واي بس ما قلت من فسق الدس صار هنا خلينا نجاوب حق تخطروا بتو
0: حسرايكو ايه يسسنا يكون انزلوا حسر تقاتل ان انت وركو ابرس زلات تستوسخطا نيلك بعال بيتك خاني لحنحراي لحنحراي لحنحراي اندابلا ابعدا اكيو ابي عدي انت بلكو ابعدا اكيو نهلك هاي قال صنه تشغيتو بازولا تشغيتو زلا خايوتو عبيني وا اسخ خا 570 انت 70 تاك بلا خطب لي تخلي
1: انتم بتحوي ندل ندل ما عسلكش حرير صب نسيلكم ندقسوكو يلا ولا ولعكو هون ورمو ولا ولعكو هون يورمو ولعون كنت دوكو خولي
0: ريدوان قالكم
1: يهم بس بس ما ام ورد
0: وا
1: ولك
0: بس ما بس ما من يتبلني وا حسر كو يتقاتل الناس
1: بزلو وا ريتكم حسر تقاتل نيلكم مريتكم قد غرمو تكون خير مصبر عدك تقحروا
0: عينك تبردكم عينك تقول يومنا حسر
1: يا خيدم فرقتكم بردكم
0: و بجاخ نغير لي بجاخ انت عايز غبر سبعايو انت عايز غبر سبعايو زقاطلو الزيت مصير كتدار
1: يا نادي وندلو ما حسدك شو حدير
0: هو
1: ما نقول بس ما عم ولد ما فسكم بسكم بكم سطيب
0: بس ما انت بالحمام دي وحيدكوي خمسه هيك نسخه تحشي انت بالكو خصك كم هي دي تغساك
1: هدق لنا قبل ابلكم بسكم انت وردكم ينفسكم تعز
0: انا زقاطلو لي انت ترخبي طبو ملي تحفتي اي ترخبان جن

0: Schumacher, Schumacher, Schumacher, Schumacher, Schumacher, Schumacher, Kala. ليش راح اسرح زبيتي؟ واي.
1: عذرك يا رفلا.
2: عذرك هذا.
0: ودعيتك. أتا.
2: هذا واع كاز عينه.
1: كعب تجيبه.
2: أنت خسيسك. أبايت عاد الجوزي تبلون نبركة.
1: سرب علوم تزخون دوس أليك.
2: أحسكوا هاد. هاي بهلاقة.
1: من ذي تبص حجور ذا. زوري عيني منشرنو نيرو.
2: هماق ما عصو الودي. إسراخ ذي تخصو.
3: هرم تزن أبركم هاي تسنبدو.
2: أنت ودي. لقد سمبت كوالا قليل الكايا من قد يا هريمكا؟
3: شو ما يودكم؟
2: اسم عام واللفاس قدس شو ما يودا يا خمس غير وقعكا؟
3: هو نسو نعينو ما كنت بنبور زحاتات كلا هذا اقرم السحبرو خيوني يعيدني هلا اقردم ما قويلا عدم مسامسة عينة منشرني عقبوا اللي يا خفلا
2: اما خمس غير اسقعز وقعكا بتقاهم قلا سبايني برندي
3: يحقز النبع الحدر مبارزة قلاق ليراهم
2: واي ودي ما حيوخي عينة غادة حندي؟
3: لحن خون ده هريمني زي من قاري تريفو
2: اي ودي بندحان نعقام حره تورد لك
3: امين
4: ودي سبعه دوع الكلام معك كم زخون كوين اسين كازي دكس نحان ودي
1: يا وا يا خفلا مقابري من صرر مخان خفيك
5: بيتك حون حسر انكوت والله

0: لانه اصلا كويس جماعه معايا.
1: انت لك يروح خلود اليوم الغن بيتك ملال استنفاس من الغن عباد زبقو انا ده مهرتي الله غرق كمل كاوي عيلك
2: كمل قني خا
1: لحندو
2: اصبرنا
1: دينكي اي ترى انا نقنينا
2: وي
1: انت نابز بيتك استزاو يرو وي دومني
2: انت ودلي كان يرن تا زمهرت
1: بين دار كانو مغن تب تب تب لغا خاسي نبيني
2: وا اي دحاني أبي كنري خان خوين كأخا.
1: أوه، بيرفندو. نو نجوا كتب لنا صحيح عربات كازلنا.
2: أوه،
1: بده حن كاريخا.
2: بنفس قا خان برضه مهرت. أنا سنو نجوا أيقولكم.
1: أوه، قدرفندو يتحب أيو.
2: أنت اسمع عنه قدر. نافتقم نقرنا خنات.
1: ينكي.
2: نتخاد لي أنا رمو. أبي تاسي إناس عراخة.
1: واي. نزغل اللي خا هذا اللي خان نغني خا. وخاري هذا. لين داز بي أترك.
2: حسكو خا.
1: عبساونا لا تكا
2: بخميت ليلك
1: انت انا مسر مع انت بز عينك يقول حيله يراخو
2: ها
1: جين كبساونا حليفاس نام من جاي تخيدي خاطر او خريا
2: انت مو فريق انت زمره
1: بده حندي غدا نتاخ عزد لي نجر
2: ايرت دلي يا ودي انت زفرت
1: واو تخازات خالد نجر سي ود زغول لي خيا مو يتعخا
2: انت عايز تعيه تاريخها قدان قرن
1: اما ده مخوركو خانت معركو خانت تصلو ده
2: قرن مغرحو خالد
1: تخا انا استيت وخاري مخانات فلت عندي
2: قصد
1: نجي تبعتها وخاري انا بيك مزخر الزيت حتى
2: انت
1: واي انا مش عارفه انا نقدر اعمل ده
2: وخاري الكام بر تخا مخاطب حتى وخاري قالوا انت من الغوند لغا
1: بره غو بعد تبعتها وخاري
2: يا زمرد نزغاز يا زمرد تيلي تطاطمون وكو يلن يا زمرد صباح نقو خانا عنا قلبت مصورنا كلاشون كتطمقنا
1: يا واي قدف قدف قدف قدف قدف كساب لهم امو دحاني خاصني حقا لهم لهم امو نتخعوا خاريا زاد اللي نقارك هبا امتاخا في اكادو في اكادو
2: نعبر نعا نعسك بتطوك اخوينو نعموتو قال له خيفك تخي
1: اي سبا يصير حقه يفتون
2: قال حراي نتخاطر خيفك قبل نقر لي خا
1: نقر لك اي عطا رسعي يا خاف ترى نسيت وخاري هاي لما له
2: وين
1: بره تبعت هاي وخاري هاي لما له
2: الى يلو غنبل
1: وين زوق وين هر ذي قام زين في قرا عدنا نارقو ما تديام تقول اخي يقول خاطر
2: يا اخي قص كان بار سو تجي
1: لنا لك لنا وا
2: اي زبر حتى ما تسوي ما بقى
1: Hee!

0: Mira.
1: سكت وزي.
0: نايمة سايكل ده يا زيا.
1: هو ناتي اتفلتي عندي اخي تاني قدمي.
0: من صبر اكو غيركم لا لهم نديرو. فرينو كن سرح يمسلنني. انده انا خاصو قرايبكم تخلوهم. حدا قايت فرحون.
1: ازي تيتوك عجن اخي. تيو دي زيا.
0: حقها ايت ونني.
1: نعنى ودي؟
0: ابو ولا كليكا هبنا باير سافتاي بزا قلقلت ناي ماي جعجع عندي حدا بعال بيكا ماكينه زعدل زلو بحقول امال نحجي دارغا تودي اندي كنت اركب يخم كما مالكم تو غرابيكم موغيدو كسلطكم سمير الوني اشب اشب سايكم كل متنفسا منفع لنا غزا امصو
1: تو خينا تنف
0: انديعي اي فلطني
1: كلا غدفنا خاصري انا ودي

0: إيه أسنانك يقرفة هم ترى حاجة تزول كنا منفعل
1: أنت أخوي ناخد نفس مش داعي لكمني حجر أنت أخوي نانفسة لقالي قا قبل بتزحبر كنا بوتا تقربنا ناخدنا غولنا ترافرهبنا سلام أنت تقربتكم لغان فيسنا
0: أخ لك عليك أغنر كبار لذا تبغت تاكلنا أمسيا
1: يقرم أكيو لك عليك أتنركب كاكو تبغ نير قلنا نتبع لك عليك أتنحنا
0: هم ترى حاجة تزول كنا منفعل
1: أوي منفعل هذا يبلنا
0: قال لنا مش الكنا نركي
1: سلاحي لكم ترين دلفاكم أقزق مسروع مغناتو أنت تنافحة كنتو قرابتكم أنت تقرابتكم كا أبحالة قطعتكم سلازي أيا ترافيك صبو ميزلكم ألو لك عليك أتنركب كا صبو كوين يرو تبع لك عليك أقنات سنحنان با
0: ديك باجوة با هل نغسي الكفاغنا
2: نعم تسعر يا زيان
1: ندعي الله نحنا تتنغنا بزي سخا تلاقى تسعرنا الله بعدها نقولي ما ليك عليك أتبالعو هدف نف نف نف نف نابلكم مش توقع رابيكم بزي كير من قد خيركم بعدا ليك عليك أزعدل زي كوانا نيرو بعد الموت ترافيكي وينيرو أنا خا كوانا إلينا باسي الدوكو ها صبوت تمر تخدم هارس للدلوخي يا نعم اش كبر جهلك با وا اتيورس كنت ترغمي
3: كون الكسترافيكم تحزت قبري
1: صغبالي طراي ازيام كمهار يمزلو تشاو طراي

دلت لكم سلام تشتكبتو حيسام وحيسات متقبل التلفزيون الاريتريا اليوم 3 جولاي سنة 2010 وسس دوري لحل اخبار ابرس اخبار لم بتو اتمديرت على الدقائح لحل مركز شتيل ربابور دور عبلا قدكم سر هلا حبرام دي باسمارا مقدرة مدرسين مدرسة وارسا يكالو ساواغل تتوكل لأماما نا أورو توره تاهيل تهيبام دي بحقات سكان سكار محقز ما يسيتو قل رحي كادم قبكم سرحلات شرحام من أخبار كارج أمريكا من جمهورية تشاينا تزابي لعلت متحركة روبوتات تمثل أبطرتو أتمرد مصر وتونيزيا دي بلاد فناتا مجالات مثل كمسل كدما أكاديام جمهورية تشاينا وهنا دقل السنة اتكوروم على ورات التجارة بدقمان قل بتاهكم سلطو حبر ايام تفاصيل اخبار اتديريت على الدقائح لحل مركز شتيل روبابور دي بمدة كرم لا قب وراتات شتيل قل السرقل دور عبلا قدكم سلحل لا تحبرام لا مركز يوم عامت زياد كلمت الف شتل من عصر جنس اتش اي الدولو يكم سلحلا لا شرحة امراء رزق اتش اي السيدة احمد سليمان فرار درس كرم ادارات دوائح وافراد كم سلهما دي بابياس سكن كانت عبادت ومؤسسات حكومة وحكومة التا حفظ لقب دي كانت قلت شتلتوم اتكل حول لتشتل عشاي راعيوت ومراقبة تردد سبت قب قلودي بدرجة سنيت كم سلها للا شرحة السيد أحمد اتا عشاي للا سرطو تتنصى لهليت مصدار ما في قري سنيت تتركب منكم سلها الليت وادحام مئمرا عشاي ومراقبة مركز شتيل روبابور شاب روبيل سعار بجهتو بدرجة عدوتات وأفراد للتشتل عشاي لحيصة في قري تقل تتركب منه كادم حبر كم سلا تحزي أبرهام ممك رحايت نايل مركز شتيل السيدة زود تقلهية ما تنفعت من نسي أشتل أسك وراتات شتيل وتابعوت حسورام اقلق بو فانيت دي باس مرا مقدرة مدرسين مدرسة وارسا يكالو ساوا اقل تتوكل لأمامنا اوروت ورح تاهيل تهيبام لمن يوم حتى سك يوم اسر

زمان جولاي بشرح وفعل تل دروس. ثلاث علوم الدراسات وعلم نفس دي برامج دريس ودراسات لا التنكبة دي بقبي مدرسين كلية التعليم وعلوم هجيات لتهيبام اتكاتيم على مناسبة لحضرة وزير التعليم دكتورة حليمة محمد أهمية لتأهيل دي بشرح ات مدرسة لعلى ات مدرسة لعلى محاجز مأمرت مكر دي بعلم نفس دي بوجدات دوركم سل أقد لباتس أيات شرحات مدير مدرسة قال درجة وارساي قالوا ممهر رسوم قبره وتبترتو تاهيل حبو ولا نسو اتا ارعو متحصار دي بالحمد دوم بتاهيل لنسو لا تقدم وراك حفظ قرر إلا تلت سرقل اللي مثل دروس اقلو سيدياكم سلطو حبرام اللي كنا دي بحلا مدرسة كالي درجة وارساي كالو دي بعلوم اقبوي ادرسات ادارة وقت ستات سامن تقييم وادب لا كستاهيل كم سنظمت من علاقات عامة وزارة التعليم لا تركبت حبري تفهم مديرة حقات إدارة دوائح أشرة ما حجز ما يسي تسكان سكار قل لرهل لتشكى قلو كم سرح الله مسؤول قسم ماي أقليم عن سبا السيد زرعي والدة تنساي حبرام السيد زرعي قل رينا تلحبا يا حبري لا دوارات كافة عيان ماي سبا طلبو لا سكان مدر ريم اندت شيبو نظافة اللي تمرت ما يصدكم سل على ودي بشرح اللي بمعاونة إدارة أقليم عن سبا قبل حل مشروع ما يسي تنظيف إلو للأرهكم سلتو ما فهما شعب بمال وانحرو ودي لحل كادم دي بالحمد هي لا مشروع ما يسي توكم سلتا ما زيادة مثل قبع عائلات ما تنفعت قلق بكم سلتا فهما سكان بترتوم ما يسي تو قل ركبو لحالة فوجر بت دي بشرحو لمشروع دي بمدة حجار اقلت مم وبمتصبال اقلت مم بصبال شاكوكم سل هلو اكدو اللي كنا دي بنتو ما حقز ما يسي تو سكان بقو وحشيشا يقل رهيما برنامج صبوتكم صلى الله من قسم ماي أقليم عن سبا لتركبت حبري تأكد ات مديرية قردت دي بجنيت ووالد بأمر لقبا ويأمر لا جر چكت اقتصاد اجتماعية وعزيق اند قابها حقوق جنيت وانسات قل تأكد لا أمامت محاضرة تهيبات لاب مكتب عمل ومنقفة اجتماعية اند تنظمت من عصر سس ادارات دوائح لا تفاقروا اجهزة حكومة محابر ووكائل الشعب قلوم لا تهيبت محاضرة التلالاي نايلة عواد دي الرأي قل سرت قبل اصنحة ناي وقلوت فزاعت وفهم وراتات كم سلتا وكيلت نايلة مكتب السيدة تابتو نقوس حبرت ات اوال جرى لحل عواد دي الراي اقلب دي وحقوق جنيت وانسات اقل تاكد جهد ترود قبي من ماله لي لا قاريت بتماما سبت اي بديت مدرت تتلالكم سل هلي دي بتحبر هي اقل تسرت زياد اقل تقدم دي بكم سل تتوسيت مشاركة بجهتهم لا محاضرة ديب أدمنوت حقوق أوالد وأجنيت قلت نسا لبو مصدارات التو فهم كافي قل هل قلوم سيد يايتكم سلطة ديب وضحو اللي مثل برامج بتنظمت ولا فايحات قل التلال قلوم أطفا قدو ات مديريت ما عيني سريت اي اند تكرع رزق اي اقل بركتب قبع اتفاز اوت ووراتات مراقبة حالة اي كم سل بديرة تقبل كم سل اللي تحبرام مسؤول راقبات رزق اي وحيوانات كدن السيد كدان اماريتا الهب حبري شعب منافت حفظت اي اند فهما وراتات مراقبته بفعل فقري سنة تتركب منه كم سل اللي شرحه لمديرية تبعي أسل رزقت كم سل تديب شرح التا حلفة سنواتات بسبت جيجوي أقبوي سرت من معلا التلا مدة زدي بسنة حالته لقبل كم سل هلاما أتامرا مات مطور لفزات مجتمع قلت توقل لقبس أقم قانون ديب أكدوت ديب كايدو لا تركبو ديب قبي رات اتلا تبلس مصدار كم سلت نصت التوم اتلا حبر هي التحلفو سس ورح حد 48

بأساس حبري سب سلطة لدول لمن سنة كل ألف وعشرة تكورم على وراثات تجارة من ما أنبت ورح أغوست كم سل لأنبت أتمرو لوراثات تجارة بسبب قشلة كورونا دي فنغ كليتن لدول أبت خلقان حدود فنغير باتر كم سل على تقارير لفهم مطامبات اللي وراثات تجارة بمدر قياسنا على متبادل تجارة اتكليتن دول اقل واسو كم سل قدر سيوب هلا كليتن دول دي بسنة كل الف واسرة وحمس زياد متوى وحمسة وحمس بليون دولار لالت قيام متبادل تجارة كم سل وديا تقارير لفهم چاينا وهند دي بفنجيهن لا تكلقا كيمك ريح حدود بسلام اقل اكتم ودياه عليه هدك دبلوماسي في قريت سنيت كم سل تركبت من نومة لتشرح كليتن دول حد 305 حد 3500 كيلومتر لا لتمدد حدود بر كم سل بنما لتشرح حيسام وحيساتنا إلا ساعات أخبار قلت مم قلت من صبت رسو قد قم قلكم ات مديرية الدقايح لا حل مركز شتيل روبابور دور عبل أقد كم سل هلات شرحام ديب أسمارا مقدرة مدرسين مدرسة وارسا يكالو ساوا قلت وقلا أما من أوروت ورح تاهيل تهيبام اتمديرية حقات سكان سقارم حقز ما يسيتو قل لرها قلوم كادم ترود قبكم صلى الله تشرحا أمريكا من جمهورية تشاينا تتزابوي لعلت متحركاي روبوتات كم صلى ابترتو اتمرت مصر وتونيزيا دي بلاد فناتا مجالات مثل كم صلى قدما اكدايام جمهورية تشاينا وهند قل سس سنة اذكروم لعلى ورات التجارة ابدقمان قل لهم بتاهكم سلتو حمريا كا حيسام وحيسات ما تقبلتنا قل يوم مسيد دولو على اخبار التلاتمم وقت كيرو بركات مسلل التلالي برامجاتنا

0: نرسى. شو متحسكو؟
1: صابرين أبان.
0: أوكي صابرين. أنا غا يوناتان أبان. سبولي لا.
1: بلينا. أنا هذي سر. نيزي كورت كاشري. تحزيت كذي مالتي.
0: أنت زار بالخ نيزي؟ أمول لك هندرة تصبوك تصوت ده.
1: إذا سعرت كيت واحد أتلك أنا لا مش كنت أقمره.
0: دحين بالله ما عندك قلوس راح تزلات إني نقدر فكية. نيكست تايم كنت صبوك يوناتا راح نقدر تصوتنا أوكي؟
1: بيكى.
0: كي إزلك يا عبرو مسح قبر الكي. أوكي عريس أبي
1: أوكي سبولي لا.

0: شنو اللي حنقنها بالفكرة؟ سمروا مع الصراحة اللي يقولوا راح بقى عندي كلاس لنا دي أن يتكون هاي تكدفنا يا أخو ما لسي إزاز من هيلو ما عدت قلبي جا جلس كتار أتكون عنا
1: دعان تجد دعان حاوي تري كتالة يا أخو مرتاشي
0: دعان لا إذا نقدر فوصحة نتكرا جبر داني ناتقيري next time نا بخير
1: بسا
0: next time ناتكرا
1: ناتكرا رجاس أيا ميلين كابزو بزبيل تجير الجورون كمي
0: تصبق
1: مبصحك أنا
0: لا
1: راح نتقبل كل اسمه يعني هو عندك نسخه تصح على فعلك انت صدق
0: هو هذا ملعقه من الكا ما كان دم صراحه تقول لي تبعك ما
1: انا تقول لي دوينك غبي زاند
2: غبي زاند مودان هو مودان مريض
1: هذه
2: وا انا ما سنيه لو مصبح على حدا لنا اكثر
1: هي مايك حاول شو من ذا بيقول هذا ام كان ما صار لي شيء لك في رايك بيعمل انا ويك هذا اللي خمس اللي بده واحد
2: عز بجي هاي لك 50 هذا غير يكون كم اذا بدك تجزا له بعد كريك علي
1: مستك هذه
2: احنا عم نجرح
3: دخل ذا كان عم يا تمام طيب يا
4: جاكيت هر غير اللي ابدا اختار
5: انا ده فتي متبرع عند لا
4: ايه
5: مين كان قال لي فخمه زي اللي ابغاها ما قال لي فخيده
4: انا عندي مزل
5: عندي اخي و ما له انا جهه ابغى اعترف ان هذا انا ما ادري

0: بغمي
1: واه على شي نسخ تبليو ناي بحقي اي تحسونني اخي اسي اذا امنك كمان لا لا نفسي اذا امنك كم سلو زغنك افليتو غينا سمعتني نسخ اخو ماك تكون يزدلي مقالات كبان قرن
0: انو لعلنا بجيز عملك
1: دي امنات كن فقري غني حيز النمبر ام بابا دو خواه فحر قد توت
0: اتا عم باباكو اني تحر قد كماني
1: ابوخي كن نعم كو مالا تيكوكو واسي نمساليتي تيدا امبر ابوخ حر قد مسل مالا تيكوكو زلغوك اني الفوت كفالو اكو لغو خويني بترحي زخ مصني كفاره رحني كفكر لي انا زلغ هو
0: صغار بترحي زخ لازم تصكا تحد انا غير ازرغ بوزلو مدامي يبلي زتعرغ يبلي زغرو بوزلو
1: كن انت هيري لي
0: طغر ايل كارا زي فتك كمان كن مستمسينا نموت استفال لي ودا زفانو لي زوسلو نص الصلاه انت
1: مو فتاين سليم زيكو قلنا لي انا سي مسيانو جيت على يد مس يلك نرد ايه
0: تاع هات بوتي افريكا سيلا ليكو
1: او لحان لحان الا لني من الله سي وا لحان هو كيف انا لي نكون خفر راح نبات راح يزق وين ندور كل اللي غا راح مز سو اي سي نفتح سنه افتح دستر عشان ابا كان الا لي
0: مو تعسل هاك على طفو
1: سالم حق خيخ سكري بينا ما عاد تسفيد الحجي تودي بك مراي نجو سالم بتزول كون لو مالتي
0: فليكا
1: جم ليش تي مهرمت مفرح عند امبر كيتاسيو
0: أعتقد أنه لو أعطى بزيخة بعد أن أعطى مغيد
1: أعطى مكيري نحن دعا
0: هيتوري ما

0: 그러니까 다 있나 좀
1: 쓰라하면 하
0: 쓰라하려 하니
1: 나한 كملك أبقى مالي غدا حنيت لنا
0: إذا حان تقول إنه أمون تايك بلك
1: مليون تنسويت دوينه ومشي صلاح غمزي أعطاها خزارة بتاني
0: ولو منا يمشي السيئة
1: ها جغا صلاح سوي قومها
0: سوي قوم نيكون نتابة
1: طيدا
0: صلاح قريفة يا خبلك هالي
1: قريفة هو
0: ديم زنا ما مات دمير خيچ انا اكلي زين بركو
1: هو تي خاطر زلا غادي ديال ودي غيري بيه بعض من دلا
2: هو
1: ابز غادي خاطر تصوم ديكم تعاتيكم ولا فلا غطلا
0: يلا غص يلا هنا تابا
1: انت قلعه انت اللي خاطر يلا انت اللي حاسي كول تمساسي نزل خوكو سراس غيري بيه
0: هذا بابا هدي امو بال
1: وا هدي خابرك مني على فيه نفعلني دوموز وسيغنا ايكون كانت تبرن زلقا قالي فيك واحد من الاسرع تاش نزغون كيحق لي فيك
0: قالي محرقك هاكو مهم الكهات حتى نيرك
1: كس كس كس كيت وارا زي اللي
0: ساكت سائلة كوي هونكم قالي فيه كال اسرع سلازر خبكي
1: كاب زوالي سرع حيتنات كمي غا مليون
0: كاب زوالتي دوموزون ازيز حشي
1: هاوي لا اخوين ودي
0: أبزي دا ميكيلة
1: دا ميكيلة؟ ما ميكيلة؟
0: دا ميكيلة فرنشارة تابا أبتي سخاص سرحلو
1: هل تقول عا؟ لو ما عندها حيوم كاديها
0: إيه انت هيتساقى مالوري؟ دو موزونا أبو أحيش
1: ما ميكيلتي كان أبو؟
0: هاي تودي عند أمبر سالينا يا ماتساكلة
1: سالينا؟ ميكيلة سبقى أطرة تاكل ميكيلة؟ أطرة كان؟
0: ايهين تايري انا؟
1: مليون طبايكا طبايكا مويان كغتنا ايزا حسكا نبين اخو لا يقول انا ابي يسرح خمزة لغو اطبيكا تفلتيخ حجي دماء انا او انا سرح نسخة اتيخ زخون ازا سقوك سرح انت سرحيخ لا هاي تسألون انت
0: مان يخسقو قيلكا؟
1: سلس فلتكا مليون طبعا تسرح له نسخة بقوة منو يحتسانيخ دماء انا من سنين انت يركب سلجلكا نسا سرح تتوكا
0: هو ولا حان تركبي باللي؟
1: وا
0: كم قال قزاوتي انت كم تسرح بيلت انت الا بقريبات لي انت حساباتك ابو قندناتي زين اللي حساباتها امسي خاقنا عيب الجخيت السنه خلينا بابر
2: سامي

0: Voilà.
1: Quand même.
2: سيرينا ناي جنا نياز مالتوس هاي صراحه سبكونكي
1: كما ازحوا المعاري
2: انا سامنكني
1: هينو كمان درافا يكون كا فوق المرعى تتصوت عندنا خاسي تخون كازي تعمل
0: زين ليك باي زرب سكو خالي يدخل
1: زعما تيك افالي يدخل كي لي اخ انا اللي
2: خلتها الله يرضى

المشاهد الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها مشتل روبابور في عد قيح يقدم سهاما كبيرا في برامج التشجير. دورة تدريبية بأسمرة لمعلمي مدرسة أرساي كالو. جهود لحل مشكلة توفير مياه الشرب النظيفة لسكان منطقة الصغار بمديرية حقات. الولايات المتحدة تشن ضربات مكثفة على إيران وحريق في سفينتين بمصر. الاتحاد الأفريقي يرحب باتفاق غينيا والغابون لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية. والصين والهند تستأنفان التجارة الحدودية بعد توقف دام 6 سنوات. أهلا بكم مشاهدينا. يسهم مشتل روبابور في مديرية عد قيح في تعزيز برامج التشجير وإعادة التشجير خلال فصل الخريف. أوضح خبير الثروة القابية السيد أحمد سليمان بأن المشتل جهز هذا العام أكثر من 220 ألف شتلة من مختلف أنواع الأشجار، وسيتم قرصها عبر حملة الطلاب الصيفية والإدارات المحلية والمزارعين في المناطق السكنية ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مؤكدا أن الأشجار التي تزرع سنة تتمتع بحالة جيدة بفضل الحماية والرعاية الدقيقة. وأكد خبير التشجير ومراقب المشتل السيد روبيل سعريه أن الأشجار التي تزرع على مستوى القرى وبشكل فردي توجد في وضع جيد مقارنة بغيرها بفضل المتابعة الدقيقة. وحثت مديرة المشتل السيدة زودة تخلي المستفيدين بالالتزام الجاد والمتابعة عند قرص الشتول. وتشمل الشتول التي جهزت هذا العام في مشتل روبابور النيم واللوسينيا والطحس والقصب الأحمر والأبيض والإيكا والجراوة والفلفل الأسود وغيرها. اختتمت في العاصمة أسمرة دورة تدريبية مكثفة لرفع كفاءة معلمي مدرسة وارساي كالو الثانوية بسوا. وشملت الدورة التي استمرت لمدة شهر من الأول إلى 28 من يوليو جوانب نظرية وعملية، وتركزت بالأساس على علم النفس التربوي ودوره في العملية التعليمية، وذلك بإشراف محاضرين من كلية التعليم واللغات. وفي حفل الختام أكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد على أهمية هذا التدريب في سد العجز في أخصائي الإرشاد والتوجيه النفسي بالمدرسة. من جانبها أشاد مدير مدرسة وارساي كالو الثانوية الأستاذ روسوم قبرهوت أشاد بالاهتمام الذي أبداه المتدربون، مشيرا إلى أن الأوراق البحثية الغنية بالمعلومات التي قدموها ستساهم في تعزيز فعالية الدورات التدريبية المماثلة التي ستنظم.

مستقبلا. وفي سياق متصل، نظمت مدرسة وارسايي كالو دورة تدريبية تناولت أساليب التدريس وإدارة الوقت والتخطيط الأسبوعي والتقييم وأخلاقيات مهنة التدريس، وفقا لمعلومات صادرة عن قسم العلاقات العامة بوزارة التعليم. أفاد السيد زري ولدنسي مسؤول فرع هيئة توفير المياه في إقليم عنسبة بأن الجهود جارية لحل مشكلة توفير مياه الشرب النظيفة لسكان منطقة سقار في ضاحية أشرة بمديرية حقات. وفي تصريح له لوكالة الأنباء الإرتية، أكد أن إدارة الإقليم تنفذ هذا المشروع للتخفيف من معاناة السكان الذين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه بسبب نقص مصادر المياه في المنطقة. وشكر السكان على جهودهم ومساهماتهم المالية، مؤكدا أن أكثر من 100 عائلة ستستفيد من المشروع عند اكتماله. من جهتهم، أفاد السكان بأنهم يبذلون قصارى جهدهم لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن. وفي الوقت نفسه يجري العمل على خطط لحل مشكلة توفير مياه الشرب النظيفة لسكان بقو وحشيشاي وفقا لفرع المياه في إقليم عنسبة. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية أغردات محاضرة استهدفت ممثلين عن المؤسسات الحكومية والجمعيات واللجان الشعبية من 16 إدارة ضاحية بهدف تعزيز حقوق الأطفال والمرأة ومواجهة الضغوطات والتمييز الاجتماعي والاقتصادي بحقهم. وأوضحت ممثلة المكتب السيدة تابوت نقوسي أن هذا البرنامج يأتي استكمالا لجهود رفع الوعي والقضاء على العادات الضارة التي لا تزال آثارها مستمرة رغم الجهود المبذولة، داعية إلى تكثيف العمل للتصدي لها. وذكرت المسؤولة أنه على الرغم من الجهود الحثيثة للقضاء على الممارسات الضارة ضد النساء وضمان حقوق الأطفال والمرأة، إلا أن هذه الظاهرة لم تستأصل تماما ولا تزال تداعياتها مستمرة. من جانبهم، أكد المشاركون أهمية هذه المحاضرات في توضيح المبادرات اللازمة لحماية حقوق المرأة والطفل، مطالبات بتوسيع نطاق المبادرات المماثلة وتكثيفها مستقبلا. تقدم طلاب مدرسة العلوم الاجتماعية في مديرية نغفة دعما ماليا استهدف 58 أسرة من أسر الشهداء موزعين في 11 إدارة ضاحية بالمديرية. وخلال حفل التسليم أقيم في 25 من يوليو الجاري، أشاد مدير المديرية السيد يعقوب إدريس بهذه المبادرة الوطنية التي تعكس المسؤولية الأخلاقية تجاه أسر الشهداء. من جانبه، أكد مدير مدرسة العلوم الاجتماعية بنغفة السيد يوهنس قلتا على الأثر المعنوي البالغ لهذا الدعم، موضحا أن إجمالي المساعدات المقدمة من الطلاب لأسر الشهداء بلغت حتى الآن نحو 400,000 نغفة، إلى جانب تنظيمهم لأنشطة مجتمعية متكاملة تشمل التبرع بالدم والحملات التنموية. وأضاف أن أنشطة التبرع بالدم وجمع التبرعات تعد أيضا من بين البرامج التي ينفذها الطلاب. وشملت قائمة المواطنين المستفيدين من الدعم سكان مناطق بغلة وأبولو وماريت ولابا وأقرح ومعو وبيان واندلال، بالإضافة إلى إدارة الضاحيتين الأولى والثانية في مدينة نغفة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرتدية، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. استأنف الجيش الأمريكي شن ضربات على أهداف داخل الجمهورية الإسلامية ردا على هجمات إيرانية استهدفت قواعد أمريكية في الأردن، وذلك بعد نحو أسبوع من الهدوء النسبي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنها نفذت بنجاح موجة مكثفة من الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع المراقبة والدفاع الساحلي والقدرات البحرية. في المقابل، أفادت وكالة فارس الإيرانية بمقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 2 آخرين جراء ضربات أمريكية استهدفت جزيرة غشم في جنوب البلاد. من جهته، أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار. هذا وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن يحدد الجهة المسؤولة.

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بتوقيع غينيا الاستوائية والغابون اتفاقية الالتزام المشترك الخاصة بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا. وقع الاتفاقية بحسب بيان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين في غينيا الاستوائية سيمون أويونو إيسونو ورئيس المحكمة الدستورية في الغابون ديودونيه أبا أونو بحضور رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ووزير خارجية بوروندي إدوارد بيزيميانا والمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي ألبرت شينجورو وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي. ويأتي الاتفاق في إطار تسوية نزاع حدودي طويل بين غينيا الاستوائية والغابون بشأن السيادة على عدد من الجزر والمناطق البحرية في خليج غينيا، وهو خلاف استمر لعقود وأحالته الدولتان إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه. أفادت قناة تلفزيونية أن الهند والصين ستستأنفان التجارة رسميا عبر المعابر الحدودية بدءا من الأول من أغسطس، وينظر إلى هذا على أنه خطوة جديدة في تطبيع العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا بعد سنوات من الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد-19 والتوترات في المنطقة الحدودية. وبحسب الخطة ستستأنف التجارة عبر معبر ناتولا الحدودي اعتبارا من الأول من أغسطس بعد توقف دام 6 سنوات، ومن المتوقع أن يحضر حفل إعادة الافتتاح ممثلون عن كلا البلدين، مما يمثل عودة أحد أهم طرق التجارة بين الهند والصين. وتأثرت العلاقات الاقتصادية بين نيودلهي وبكين بشكل كبير بعد اشتباكات عام 2020 في منطقة شرق لاداخ، والتي أسفرت عن مقتل 20 جنديا هنديا وأربع جنود صينيين على الأقل. قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن بكين دأبت على التنديد بشدة بنزعة الولايات المتحدة إلى التذرع تعسفا بالأمن القومي لقمع الشركات الصينية. وشددت خلال مؤتمرها الصحفي الدولي على أن السياسة الحمائية لا تحسن بأي شكل من الأشكال القدرة التنافسية الأمريكية، بل تضر فقط بمصالح الشركات والمستهلكين الأمريكيين. ولوحت بأن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح الشركات الصينية، وأدرجت الأجهزة الروبوتية المتقدمة، وهو مصطلح يشمل الروبوتات المتنقلة، في قائمة الهيئة الأمريكية المنظمة لقطاع الاتصالات، والتي كانت تقتصر على بعض أنواع الطائرات المسيرة، وكذلك منتجات شركتي هواوي وتشاينا تيليكوم الصينيتين. واتخذ هذا القرار استنادا إلى استنتاجات فريق عمل شكله البيت الأبيض. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. مشتل أوربابور في عتق يحيى يسهم في برامج التشجير. دورة تدريبية لمعلمي مدرسة وارساي كالو. جهود لحل مشكلة توفير المياه الشرب النظيفة لسكان منطقة صقار بمديرية حقات. الولايات المتحدة تشن ضربات مكثفة على إيران وحريق في سفينتين بمصر. الاتحاد الأفريقي يرحب باتفاق غينيا والغابون لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية. والهند والصين تستأنفان التجارة الحدودية بعد توقف دام 6 سنوات. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: رزق دايم
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سرايق الأمته
3: هجب وطعميته تقوم حقاقيته

0: وبيك ميل ود امير يومته كبر تجارت بتقارب اب ما صام كلينا انت لا لا تجربات قديمه تجارت سبت قديمه اللي كبر لي من قلنا ما كربو مسلك من قام ابو مصعب عمك
1: ابو تاجر انا
0: ابن
1: تاجر
0: الله اكبر
1: انا وتجارت من تارينا قدم هو يودينا دامت امرم
0: ابي
1: ابويا انت
0: ابا مر
1: ادي اسمعني لو ما ميت حد يعني لك ميت انا دكان اللي جبته مسافر ده معدي
0: قومات بس قومات ناي تجارت بتقاربته الا قومات لا دمانك قطع شبكات بس بتجارت بلاك اللي اذا سمعنا مكمل ان ترى من عشاين قروش منو سعنت كامله من سلادي الى راكب ليكم
1: بدي تاجر لك يا شيخ زو انا شفق ليكم بلاك وانت كم قمال عسارت لفف بيه ميت قلب وعشاين وهتماتيم زبلان هيكاكا اسرى قلت ماما بل
0: ابيك مي شفق ليك سبحان الله قادر شافق من بسم الله شفق له اي تشفق اللي عشاين نايد هب تعلمته دهب تعلم فهم فهم
1: فهم
0: ايوه
1: فهم كفو
0: فهم فهم يا عمك ميل حتى عشينتنا هي كم تزبليت كبر بك من سمان متاسك الف تزبلي وقال هيني من اربع خمس عشينتنا يتمر وناي سكر منو كاسبين انت لا نعمه تمام لا نعمه يكون عمك ميل
1: فهم يوم ما قرب ولا شيء كسو ممنوعته فهم يكون كشينا ما لا شعره بجازه كما انت خبر عليك انت هما بري من كليكو فهمي تقرب
0: فهمي سنه صحي بس بسم الله قسي حتى دول سمعت
1: تقسي لي ليه
0: عم كمال اللي تبنى ليك ابو نفر ليك لك بقى من دي يكون اي بيت فحمت لقلبه وفحمت لي تحت حزيه هليت زي هي نسمعني اللي نفر اللي في حمله الدولي هلا نفر مضمون ونفر امونته اللي نفر اللي ما لهيت اي تفرح منه كله راسه دوغوكتو حرلا فحمكم سلسل ميناتو التمخزن كغناتيوتو ومباشره سلاديهم ندفعوا للشاطوفه انا ادوليهم ليكم سمعني ليك اذا انت بس التمقسايكا مكسب كان ايه تقل تعلبتو التديك كغنا بكاتو حري منا بعلو من 300 اسك 350 اندذا بينهو ك من 800 اسك 1000 جن ازبيوتو اللي مكسب اللي تاك اللي تركب اللي مخصبت يا عم كمير بس يا اخي المخزن بس قول ادالك
1: لا تحجز بي
0: ايوه تتحجز
1: ايوه نفر امون تويك
0: امون امون ودمون
1: خلاص بقى قروم قلت فهم
0: ايوه
1: تدكان يعني
0: دكان مزعكا خلاص قل عريكات بس انت لمخزن وقل ادى لقل يا بيك ميل مرحبا يا سلام ده كده امر تهم طيب اسكي اقل سلمة لانس لحظة عليك ادى عليك يلا سلاديين سمعت مكامسين ام بالله وخمسين اتحتى عشان اتحسب قلا وقلا ارها كلمه النصب كلمه تكفيه كلمه قلا ارها وعم كمال لما زي ريه ليكو بس اكيد بحدث سبتي قلنا 150 حسب قلا 150 دي بعشينت وناي سلمى كلمه ناي ارها و 150 ناي عم كمال وارها يا سلام وناي سلمى كل اربع مات والباقي من ألف ألف ومئة أزبيه وهنا يا شيخ السوق يا دل كلام ولا بلاش يا سلام

0: كو دو منكوت لكن لا لا اقول لكم كو والله شغله الله يا اخي يا ري سن كبت كتبرد سن امنكو كو دو منكوكي اذا بس حق الجروشك دوليت هليكي لا بعلاف حم يعني الجروشكم ادال قولي هبكونوا من قبل انا بعد قول هبوتو صبت بيليني انا دقيسنا بس قول هبو لسلاده
1: بعدنا كفش يا كسوك الا تا جروشنا دوليت اللي ما مشاكه ولا انس هي فحمله اكيد مسينا ابو بيلي وقولي يعني شفك بيلول بلا على ازحوه هتو ربي جمعي احنا بس برونتو جاهزين لينا
0: خلاص هتو ما بس جاي زبط هلا اذا بس انت حق ولا لسلادي حق جمعت الليت يهيبه انا اندقسكو كين اند حلفكو كت مخزن قلت تاكو ما طال بس انت الجروش قلل من يهيبه
1: ما طال ما شاء الله وتبارك الله خلاص حق ما طال انا مسلك انت جايسكو لناين اس ولا نيل قدام هيني نسكت ما
0: تصنوا اي كان جايس مسليه كفو انت مود مثلكي حنا كين اندقيسنا كسلفنا حضركم كرينوك معلبنا وقلكم سلسار حكو نوش اتصلتكي لنايك ولا نايل اقواركي لا فهم كل انت تعيربه ازلها كيف بس انت للسلاده بيني انا اقل ايجيس قلي قدامي الهبوب
1: خلاص لا قبت من قبل شيء كسوق حويه اول قروش الا تا
0: قروم
1: وقال لك الراسيه الاسامي لا قدام سجل تليكو ازيد اول قروش علب علب بالقروش
0: قروش قروش بس علب يتحزه حق انت علبك يا قروش تامه ومضمونته ولا اسامي هي مثل كل سنه سامعين ليكي قرص الماء يتعلب وقرها بي يتلقط مدير مسلف قروق الكانه
1: انا شيء كسوق
0: انا قسكو
1: انا قيس ليك انا قروش علب ولك راسي لا تامنسو مني
0: خلاص خلاص
1: نعم فرحتك ما ان شاء الله

0: ايوه كده. طيب هذه اللاسر اربع مثل ايام وكاريا معنا، والا نازيه ثري، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة.
1: السلام عليكم يا شيخ السوق.
2: مرحبا ابو، مرحبا
1: ما شاء الله وتبارك الله. سلام على النبي
2: هاشم
1: يا شيخ السوق.
2: ها يا
1: ودوك على بحثك بكم يتلق سعند منا بلا يوم ما شاء الله ميت الله كيارات كوتبة ينكل الجنافل الليكا لما هنا ملي كافلنا من سبحان الله وتعالى.
2: ما كيارات
1: وين كيت قلابة بتو
2: ما كيارات وكافلنا تبلي الليكا اللي مال أمانة مال مال مال وكين عدل قيسو بعلو كين اللي تصبره اللي هاشم.
1: اه
2: ما كان لبناء مفركتنا اللي بكل مفرك
1: ما كان متكلم ما لازم امانته وعد قيس الله. تمام تمام والله سيد سركك مسلى وقت الاشكال هرا رافع مسالات ميت مستير رقم سبحان الله.
2: هاشم هو كرنكا يتوكل ميت هو تتحرى كم كرنكا وكل لا متقبل ليك.
1: لا لا دحن دحن لا قروش ولا كبريكم ولا الدنيا ريكا يا شيخ السوق. دول حتى ريكا الهمومه سلوا كويتو مثل قدام دليكا بينك كرمك اذا معليش معليش الامانه كمل يا عدمي دول قلت امدادو
2: اذا اذا اذا على كين الطب وفار اللي تصبرنا على نفر قل قل قل ان انا ساكن عد قل لابتها وعلى كين ما ارى الحزيان لك قل قل هبوتو قل لابتحوتو انت كان كترف ما تحزي كليكا
1: مال امانة وما ساسعي وما تفارهوت وما تبجعوك اكرا تقول مرايات يا ربن هاشو ستايلي يفقرنا ابشر
3: يا رب ان شيخ السوق دي تلفونه بس كل اسره تكبتي هلا بحاله تدي بتكاريكو مالي ومال ترين ده كمكم كحكو مقلو دي تزانا.
4: سلام عليكم.
5: مرحبا عليك وسلام حتى اجي وعماتي
4: لا
5: لا قصا حبايبي انا بلا قصا قصا قصا حبايبي تقول لك سلمى
4: ها
5: احنا بلا تراحوا ما تصامي لينا
4: ها
5: ها انت يا هلا لفحمنا ميت الا لواديتنا اللي زيد فحمنا بينا
4: انا بس حالته انا زي ما
5: ميت انا لبولو بلا سديبا
4: سني
5: ايه هلا الكل ادفع راسكي ازي دفعه فحام جاهز لا تبلينا عالكي حنا حاط اكرنا ون قدام بعد قل لها بوتو وتبلي عالكي انت قلت هلكي تهلتينا عالكي
4: انا بنكو كل ما قارحني امسركو مالي وما ترين دخل بنكون دهكو ابورا ماشي تاعك يا كذا كذا تلفون ولا تسرقوا كل اسم كبتني هلا
5: سلمى إذا كي تبطاطو وإذا كي ترى ما أطلنا سمع لك لا أتبادي بصنع بالكي إتايا هلا يا فحمنا يا مالنا حتى تقل ما تقام كلينا
4: إلا
5: هجيا جوكا هجيا كلينات هو دي سأبرناكي قروشنا أيوة. هبينا لفحمك ذاتو أزمنا من إين حزيون
4: بس إيه فارقنا أسد فاير ما كنت هباني بو وديكم دو وديكم دركوكو بس لفحمكم لم تأكلوا بوتو من حتى ما يدي شفاقان اللي كلنا تتأبران

0: ሰልማ ኣትባዳ ይንፅናሕብልክ ሓተ ይንፀበረክ ወክላ ይንፀበረክ ያ ማላሃቢና ያ ፍሓምላሃቢና ኢትቃሽ ንሕና ጀኒትክ ይሕና
1: ኣዳም ለብዕድ ኖሱቱ ውልፀበረኪ ውልሽከኪ ንሕና ላኪን ሰልማ ኣደብኪ ሰበትና እምር እለ ግሩሽናት እደና ሃቢናታ ማልና ሃቢና ቀሽንቱ እንቅሸሽ በስ
2: ታምናኒ ይህልየክን ኣነጠልሜኒ ቀሸኒ ማርያ ማላታ ጉርዛም ታምኘ ሸከሱቱ
1: ኣላሁ ኣክበር ዓለይኩም እንትውቱ
3: ቴሌፎን ዛበጣላ ክመሄድ ያረቢ ያረቢ ምሰኔት ብለስ ምሰኔት ብለስ እሊ ቴሌፎን እሊ ርኢከ በስ መልዓቱ መልዓት ክመሄድ መልዓቱ ለተስል ሃላሳማነ ልከ እሊ ንወሱ ኣርሃበዲ ለተስል ቡ ዲቪ ዓለ በስ ለቴሌፎን በስ ናይ ወደ ድሪጅቱ ሊ ቴሌፎን እሊ ርኢከ ላግሞት ከባድ ግን ትከበቶቱ በሽውያ ምረይም ርኢከ መልዓት ውሌታ ዶል ገብ ለቴሌፎን ክመሄድ شعلك سبحان الله قد ما ديسك ايوا بس قلت كبطوت بمسنيت افجر انديه مسنيت بلاش مسنيت افجر بسم الله مرحبا مرحبا مرحبا بيبا مرحبا من انت
4: مرحبا مرحبا ابي احضر كفول لكم انا علو ادريس انا علو ادريس
3: مرحبا ابو مرحبا علو ادريس مرحبا يبا كفول لكم تليفون بس انا يا ريسن نفارق عليكم بس فارق عليكم هل اتصلوا بي عليكم بدير ما ها ملاي كون لكم يعني والدينك كفوه لو ودوي كل عدوتات كل سلام هلا ما بي ان شاء الله
4: عد بكيت بس بكيت هلا سي مشار ربو وجاردينكم ما دحن هلا بس بس بس بس نديكو
3: ياه يا انت حتان ما تقبل لك هكي اكوفو بس حليفة بيت ما جريتوتكم دحن هلا يكم ما فوق يتسلن بواده
4: ابي حضار ارافر استال اللوم لجاي وحيوانات كدل العقبهتهم شكوه وبوليس نصعوك سجون هلا سجون
3: سبحان الله قادر سبحان الله جيس هوبو ميتو مودا ويا كان هلا زتا سجون هلا
4: لبوليس بزتهم نصعوه اجعي العباي تجار دينكم انكر لعل على اقلوبات وكيوك قرمح وضيو ولا فرستالي ركبوه ولا بوليس نصعوه جيس هوبا ها
3: ايو قرام محقب الحطان الله ايو قرام محقب الحطان الله قرام محو دا يتبه ما حالت الله يا جماعة الكير خلاص دحان دحان يبا دحان تو مشكلتي يكون ايو بس انتم ربلس ديكم يبا ربلس ديكم لجاردين امتو دوانا هي تهلولو قلت ليتو مشكلتي يكون
4: جاردين بس سكوبة من سكوبة نوش عقبو نوش اصدي يقولكم بس مشكلتو لما انتم تهلال حطان ندلو بس وحرمت وانا حري
3: بس بس يبا بس سنتبه مركلة طول إن شاء الله ولي فداب خلاص ربنا سديك إن شاء الله جاردين أمتو ديتهم له وحنا ما هي نقدم يعني خبر أو أي تيلل نالحة آن حق ودلينا قل اتصلوا تكمتوا وقل أخبروكمتوا وقل امتعكمتوا نوسوا يعني بس إذا انت ربنا سديك يبا جاردين كل روسي تهم له هيا هيا مع السلامة دحان وعليه أبويا دحان وعليه مرحبا ها
1: ميتو دحنتو مجريد
3: ارهاتو كميل ارها نوسو تيت اكديب شركه اتبلك ليكو ابدنوسو بلاك ابدنوسو امبلغو ماتنا واجازتنا الى تخصص جهتنا الحكومه اجاي قلوبه تتك ودا بفاسو ابدنوسو اللي اعزم منكور يكون
1: الله اكبر ارها ابدنوسو جريمه كريت
3: جريمه
1: اجاي يوم منكور بالا حريتنا تمام وفاسات هي صفاسات ابدي بمبا
3: انت يا رب نوسو بلاك ليكو يا رب منو كان لتقبضي بو فاسات بلا شر خير وديها الله نوسو اللي من قبار ايكا كميل لمدر ما شاء الله وتبارك الله دي بقلو وكد اجاي انت تقلب بيت ريو ليكا ما شاء الله من شرق الاك عرب دلا بقصنا مدر خطرة قبا مامي خطرة قبا والله
1: كان اسمعني الارها مبيرم ومهلا تيرم ولا اجاي يرم اللي اتايب عليك
3: سبحان الله قادر وبينو اخبار وما هلا وتاه هلا تبلن كميل التاق اللي هلي سمع اسك كميل اجي يعني يبوس وطلولو كل فاس وبحقو مدر عبد حيو ايا كان قال هلي سجن هلا سجن هو بينو سجن هو اذن اد بدونوس سبت قد بدونوس بردت قرت نوس من نتا يقديبو ولا اجي هيك ميل اجي انت ما قبل جاردين اجي ايش على اجي بلاك خطوط لبوتو كلا تجاردين يعني
1: هلا يا هلا كين اللي جورت انت اللي جارتين كان على جاي ما خصيهم يوم نهدات ما
3: ما تبين هليك التكبير لجار اللي انت تقول له ليك انت دول دول بس يعني تتعلوج كل رؤسه لا تبل ما يدل مثلنا انا سمع عسك كبير اجي تقلها لها لبلك ليكو ناي حبرته حكومه وشعب ولا تخصص جهته مسل عقوبه وراقوبه الجار دينك زمن الجار دين بلاك ليكو التزريبات كتحوشك هلا من قبي التحوشك هلا من قبي امبل اجازه ناي لا تخصص جهت ما سقط تبتك من يتقدر نوسو مسواك تبتك يتقدر بلاك ليكو يا جار تبلني
5: بقى انا لا داليا يا قال
3: هي
5: لا يا
6: الله سبحان ايش شيخ سوقك بقى المسكين يا راه لفحم ان ترملو يقولوا ولا تتقافف العله الا عجيب وتوكل هله انا ارهاته الله اكبر عليه وشيخ السوق ايش شغلته والوال اهل العد
5: لا اله الا الله محمد رسول
3: الله يا بلا ايش منك ايش منك ميتو صار ساعتي عادي بكماله دي بهوس من اتيك بين تحنك روكاتو
5: كمين كمين
3: يا اسمعنيها كمين لجريمتنا يا رها فاس كان درف عقد ابعت حتى لا يعني بوست وادي تلف راك لي قال تعال لك من اللي تا ها
5: هدار
3: ها
5: ربنا راه الدنيا
3: دي
5: هموم كريت تنضحك
3: هذا
5: الحل بيدو وارها انا ما جالك ابو قبال
3: حل ما قال لك باك ميل حل ما قال لك با يعني التقياسنا الى جريمته وتلات خصوص سجهت هالحل نايو ما قلني دهنا انبل ما تاكاي وما سأل منو وكيل نود ألبنا لكن بالمناسبة كمين إلا لتخصص سجهت دمانت والليتات حزيت من قبي وصايك كل أدالي ومسيلي تيجيس وقلت الدمانت طوالي يعني
5: دمانت من كوكين حديث متود لكن أبشرك أبشرك أنا ما جاهز اليوم إلا هذا بيلو كم قبل لكن أنا قلت أبشرك
3: بس يبا بس بس خير لبشروك بارك الله فيك بعلوات بعلا بعلوات بعلا كمين هذا قدم اللي بس يعني ما قلني ديت حنا الأولاد ولا أمهما الموضوع ده اليوم صبت يلوغ نخبرهم وجاردين ما كمال أبلك هليكو يعني بينو تعرف على الحدان وتدريس هتو قدم عمرو التعوان إن شاء الله متو ودسك قويسو ديكو هذا كبدنا نيجيش ما لي نيجيش بس هذا كبدنا هيا

0: كم دول كنا به كم دول هم؟ عجايبتو محسين عجايبتو عجايبتو يا جماعة الكيري عن قدام بكلا انتو قتلر او السماء نوص يعني بدو نوصو دي بشرك لا تمحسين سبحان الله قادر سبحان الله عجيب عجيب عجيب محسين عجيب هذا سمعيني
1: أيوة.
0: لا تيلا لكم ما لا داقوم كوكيتو يكون محسين هذا انت شفك انت تبي بل اللي تشيلو عدالي انا قلي يقيستو ما قلي داقل تقال سنسر محسين يتأكرمني
2: سنسر ربح حق وحق ما يعمل بلد
0: ما قلني ايدي ما قلني ايدي اقيدكم حسين يتدنقريني ايوه ايوه يتدنقريني انكور
3: أبي حضر أبي حضر أبي حضر ردوني شيء كسوق كل وداني ودي بعدين شميني ماري ومار أدان ده جمعك هابكو ده من التصل خديبو تلفون رفعني هلا وسبب مال هيني يا مالنا وهم تقلنا يا فحمنا هم تنا بيلا الخديبو أرد عم ترامي هلا ويلا كل رقم قوي
0: بس بس بس كفاية أبي حضر أنتوا أنتم كوا ما متقبل ليك الهبيا فوق إن درجك وديكيو صبر داي وندهد أكون دفعت عن كسليني ميتو شيك السوق ما قاتب لليك وايا هلا ما حصله
3: انا شي انا ابي حضر انا قل شيك السوق تحمت اهلا برخيص ولا قدام لفحم الهمزه امينتو برخيص قل لازم ديناتو انت قدام جمعي وقروش همطيب يا لني وانا قدام جمعكم ماليه ومال قري انت حيكو كله هبكو ومن نام الا مال هبكو ابي حضر يجيبوا ذكري بكرايه قويت
0: ايوه اللي لا ابايل قل ارهدي بشرك لك هرا ركوب هلا ركوب هلا هتوتو بقى كل المشاكل اللي قلارها لك ريو هتوتا سمعي انا ناسو ارها امبال قوماتش مدول مصدار ناسو اتو شك على ايب لك الليك وزي لشكيات بيانا لشكيات بيانا ازا دحنتو دحنتو بس انت صبرو داي
3: ابي حضر ارها مقباو نايمو مشاكلتو
0: خشبالي تعبانيت وتعبانيت هذا يعني ارها ما حصل اقولو مقاب اتبلينك ما حتى ايداليت اللي شغل واللي مشاكل اللي شغلك وشغل شيكاسوكمتو امر هليك وانا بيكون مسكين ارها بعلمي بعلمي كيتو ارها مسكينه ها بعلمي كيتو
3: انت كوي رقم قناه يا رب نوسكا جرندي بيا ابي حضر ابي عيال سبعه من قبل بس عمريك اللي حاجر ترى كسكوت حن وعلي
0: كسيني
3: ابي حضر
0: ميتو كسكوت يا كان تيجيزي
3: بيت
0: تصبح لفوق تبعت بلا سمعي انا كل المشاكل واللي شغلنا شيخ السوق سند علي وفاهم وصبت عليكم
3: أيوة.
0: انا وانت مسلك اني جيستو طبعا الحد اللي يديكم تو اللي هجيت يبقى تتهاجم.

0: يسملك انا ده مسلي انا ده كبدي كبدي
1: سامي
0: ام حسين ام حسين لا لي تاهل يا اخي سبحان الله قادر انت هي بس شفقين ابو ملي
2: يا جماعه الكير ما حالته لا يا اخي لا ارهاب تليفونه لقبه براسه كله بالشرب يا اخي نجربنا انت ما في مقفول له يبقى التليفون سلاديجو هاي زدي انت وقدام كمور وقلوا للتاكي يا سبحان الله قادر لا اله الا الله ورأسي يكونوا سلاديجو معدي بنتا لا اله الا الله بسم الله ابي حضر ان شاء الله خير ميسي دحنبلو اراها دحنكم
0: دحن يكون ودحن المشاكل كل اللي جارها الله انتكم على القديم بس لتفهمنا على وامر على قوة امر سمعي هاي سلمة
1: ابي حضر
0: اللي هي اللي قليت بي العلكي هذا تقعد موبيلو
1: ابي حضر ان شيكو سو قروش جمعيه دبيريني قروش جمعك قرو نايا وانا قدام جمعك حبكو ومننا معله قروشنا سامنيه قروس قصريتي انا بس بدمني ابي حضر بدمني
0: انت كفت كيد هليك بلي افضل كيعني بوس اورو شبابك ربي يتفري تحنكات دحن هلي ديبك انت يعني مالنا قدام من سلمه قلو انت كما تتك ديب جيبك اوتي هليك وقبل هي اجل ارهاد بجريمه انت اتيكا هو ديب سجن شانشان الله سمعنا لك انت بيتي يعني مضل قد درستم اللي كله اخلاقك
2: سجنكو ابي حضر ارهانوس اي يبوس هلك اقلع في حماز اللي قبل انا فكرت له بكو ابي حضر وصل ماما هيني اقل مصلحتات للتاليك
1: ايكو ابي حضر ايكو ايكو ايكو ابي حضر انا الف حم قبيك انا نيت ما تهلا مسركم دي كل جريمه بدي بيها مسركم بس ان شيء كسوك اشين ابي حضر انا كشين ابي حضر مش كسوك
2: اشين ابي حضر لا غلط ناي يكون وناي سلمى ناي ارهاتو ارها هنا انا منكم اجازوا من حكومه مسلين دي كوني بس انا وصل مك لقيتنا بس قشوشا من اللي نسامحونا
0: هس بالهس ارها دي بل اكان من يريكا ولا خلاص دي بوت ماسوس هليكا اذا سامحوني تيبل واللي تا سمح على ابونا كل راسه بالمناسبه قلت امر هاشم لموضوع كله فهميني تو كان ازاي انا اكان لارها هلديبا اكان لارها جايس كدي اتقل انسى اكان ديبا تيجي انت سامع ليكا بسبب كاتو جاري لهلا المشاكل اللي كله ازا لمال لنا الى قدام لولوت كما تتعلكا سلم ما تقول الله ولا تهبات ولا كليكو هبات شفق
2: كني
0: هبات
2: كل وسرادي
0: كبيت انت كبيت منكور ما حالته لي يا جماعه الكير انت سامعين ليك اللي ما لديك بعد حمام زي اول يعني نديتوا علي ونديت صبوت ما تسلموا صبوا سلموا بلا كليكو يا جماعه الكير ما حالته الله كراي سجر انا كنت هوا ايا هلا نديت بالسعيت لما سليتك بيني من الله وحرتك انت تبي مثل باسكو مثل نفسك انت تقاميك تقيسي سامعين ليك مامي اوع مسلت قال لي تتقال لي بلا كليك وانا وانت هي سمعنا ليك وانت هي مسليه تيجيشتو حكومه ولا تخصص جهه تمحككك وتسجنك اقلا خصص سمعنا ليك تيجيشتو مسليه
2: ابي حضر لا لا الفلاديته وبلسنا ها وارهاته قد ما بفحمه وتصبط هذا اقل والونا ليكم اي سامحونا اي تزوم
0: من هشبل ها هشبل بقص بيلك تتبقص جيت اب زين
2: بس
0: هي ما حالته لي يا جماعه الكير أجاي تربطتو أجاي زلامتو أجاي حالة جو قير أجاي سرقو مدرتو تربط انبال أجاي يتبطر سبت اللي مدرنا نكار ونعمر عمار تحيس من دمار أكل عبوتو ما تقدم ما انقبه لنا يا جماعة.

0: نوس مدب عالم سنتباب بزعبا قعزو سوانين حموشان عمتنا إرترا أو حان طغبقه نزدالو من إسي زرلالي خون بخمي من قدي أبزوم عمتات استفدت أمو فتساميتات كسفرن وخول حبريتا خدت كبنون زوا سرلو قزين كار انزفت تشيو
1: تحسب مبقسيتا خب عصرتنا أفاد الله خب تابات إرا عصرتنا أفاد الله أو جاتا بابور
0: نزن مكتتال أب ساعتنا يخون من رخبنا مرابا شربا بحلاو مغبي بهرنا را خوينو بفلاي دما نمر عاوتي قد مقرس زو هابيو
2: اذا خمزي غيرنا كاب تحروج مسابسرنا زياد تن تبحال تن يا تبحال زياد متحازينا اجي تن مالت كان نايتا صحلي صحلي مالت يا نايتا شرب نسرحلا او زاتو قمامات كا تسمن اتو شكر كا نغبرلو او او ناغرنا نخلت سومن نتيوم مرعوتي خمزي اغيرنا هنا نستيوم مالت
0: زواريت كاميرانا ناي سومن زون اغاوا سررحا ناي زبهلاو مغبي زلال تحستو كتغربالنا بتوسخي كالوت مدباتون اللهونا تخاتاتليت فيلم ساون مبل 25 كفالون كام مدباتنا استفلاليو زيماتاتن نعاخو ميزانيو زبلناين فيروتاتن كام مدبناتران سومن زيومو نخطيكاتاتلو بخبرون عدم

0: ፍልጠትና ተሓርሓሪ ሓይሉ ምስከንፈለክ ካብ ዕንጋለዲ ህፃን
1: ቅድሚ 38 ዓመት መጋቢ 1988 ህዝባዊ ግንባር ነቲ ኣጋር መካናይዝድን ሰራዊት ሓይሊ ኣየርን ኢትዮጵያ ብወታደራውያን ኣማኸርቲ ሕብረት ሶቪየት ነበር ተደጊፎም ጽኑዕ ዕርድ ናቕፋ ዝሃነፀ ወታደራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ራዕሪዑ ሃደሽደሽ ከም ዘበሎ ኣሚኑ እቲ እምነት እቲ ናይ ምትግባር ብቕዓትን ርእሰ ተኣማንነትን ግን ካብ ማና ዝወረደ ህያብ ኣይነበረን ብሃያል ስራሕን ጻዕርን እዩ ልዕለ ብቕዓት ተጠሪሙ
2: ان استعدادات هو فعلا في هذا المرحله وبالنسبه في هذا العام اذا راينا التحركات العدو اكثر واكثر اللي قام فيه هو الجيش الشعبي من خلال الخطوط الورا للعدو في دواحي مدن اسمراء وبالذات في جنوب وهذه التحركات العسكريه هذه أعطى للعدو عشان يدخل في برنامجنا أو في العمليات بتاعنا ومن خلال هذه هو كعمود اللي شاله في جبهاته ومن جبهات هذه يقوم عشان يقاوم المعارك اللي كان تسيطر تحت المدن أو تحت الخطوط وراء العدو وفي هذه الساعة الجبهة الشعبية هو قام بالعمليات الهجومية في جبهات وكان هو هذه البرنامج أو اللي خلانا نحن نهجم الجبهة النقفة وعشان نستولي أي الموجود هناك وعشان نكسر كمان بالذات البرنامج بتاعه
1: ثورة إرترا كبوليتيكا نابقونات كمدرخ كفلتات نابهزبا وحيلتات ዝተሰግረ ተመክሮ መቕድም ናይቲ ዓበ ሓይሊ እዩ ነይሩ ቁኑዕ ሰነድ ንሕናን ዕላማናን ፅሒፉ በብቕሩብን ሰብን መሬትን ሓራ ክወፅእ እስትራተጂ ሓንፂፁ ንሓሳባቱ ንምትግባር ኣብ ዘብቅዕ ቁመና ከብፅሕ ብሉፅ ክብርታት ኣብ መንፈስ ተቐለስቲ ኣስሪፁ እዩ ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ኸ 1977 ውሕዳት ከተማታት ገዲፍካ ሓራ ክወፅእ ኣይተሸገረን እቲ ብናይ ደጋ ሓይልታት ዝተደገፈን ሚዛን ሓይሊ ዝቕይር ዓቕሚ ጸላይ ብዝግባእ ኣጽኒዑን ተረድዩን ተደራጊ ስጉምቲ ክወስድ ተራዩ መጥቃዕቲ ህዝባ ግንባር እውን ካብ ኣፍ ደገ ስምራ ኣብ ዝተመልሰሉን እናተቖጥዐ ኣብ ዘዝለቐሉን እዋን እውን ካልእ ታሪኽ ይሰሪሑ።

تفضل فضل طابت أوقاتكم من الفضاء الإريتريا، نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة. وفي البدء نسهل بأهم وأبرز العناوين. فرع وزارة التعليم في إقليم الكاشبركة يكرم المعلمات المتميزات. توجه الدفعة الثانية من طلاب الإقليم الأوسط إلى ساو. جهود حثيثة لحل مشكلة مياه الشرب النظيفة لسكان منطقة سوغار بمديرية حقاد. حماس توافق على مسودة بشأن سلاحها بغزة، وترامب يتحدث عن اختراق تاريخي. الصين وتايلاند تجريان تدريبات جوية مشتركة في أغسطس. تشيلي وفنزويلا تستعيدان العلاقات الدبلوماسية. مرحبا بكم.

عناوين التفاصيل. نظم فرع وزارة التعليم في إقليم القشبركة حفل تكريم لعدد من المعلمات اللواتي تتراوح فترات خدمتهن ما بين 10 إلى 32 عاما في مختلف مناطق الإقليم. جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت في 30 من يوليو بمدرسة جونيا الداخلية، حيث أوضح مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأستاذ ياسين محمد أن الهدف من هذه المبادرة هو تحفيز المعلمات العاملات في مختلف المراحل الدراسية وخلق تأثير إيجابي يلهم بقية الكوادر التعليمية.

الجهود ونقل القيم التربوية والتعليمية للأجيال القادمة، تجري الإشارة إلى وجود 7412 معلما ومعلمة في الإقليم، تشكل الإناث نسبة 41% منهم.

توجهت اليوم الجمعة 31 من يوليو الدفعة الثانية من طلاب الصف الحادي عشر في الإقليم الأوسط إلى الساوة للانضمام إلى الدورة 39 للخدمة الوطنية والالتحاق بمدرسة وارساي كالو للعام الدراسي 2026/2027. وتأتي هذه الدفعة التي تضم طلابا من 9 مدارس ثانوية استكمالا للدفعة الأولى التي غادرت في 27 من يوليو وتضمنت طلابا من 13 مدرسة. في تصريحات لوكالة الأنباء الإريترية رينا، أشار عدد من المعلمين إلى أن طلاب أجروا استعدادات شاملة على مدار العام، حاثين إياهم على التركيز لتحقيق أهدافهم في المهمة التعليمية والوطنية. من جانبه، أوضح مسؤول المراقبة والمخالفات في شرطة المرور بالإقليم الأوسط السيد إساق يعقوب أنه تم إجراء عمليات تفقد دقيقة تبدأ من شحن الأمتعة، مشيرا إلى أن أعضاء شرطة المرور في إقليمي عنسبة والقاش بركة سيرافقون الحافلات حتى وصولها إلى ساوة. بدوره أفاد مدير التشغيل بشركة حارات للنقل السيد أبراهام تسفا قرقيش بأنه تم فحص جميع الحافلات المخصصة لنقل الطلاب للتأكد من جاهزيتها الفنية، مع إرسال فنيين وحافلات إضافية لمرافقة الرحلة والتعامل مع أي طارئ قد يحدث في الطريق. وفقا لبيانات فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط، بلغ إجمالي عدد الطلاب المقادرين إلى ساوة على دفعتين من مدارس الإقليم الثانوية 8548 طالبا وطالبة، من بينهم 4803 من الإناث. يذكر أن طلاب المرحلة الثانوية من أقاليم شمال وجنوب البحر الأحمر والجنوبي والقشبركة وعنسبة كانوا قد توجهوا إلى ساوة في وقت سابق. أفاد السيد زرعي والتنسائي مسؤول فرع هيئة توفير المياه في إقليم عنسبة بأن الجهود جارية لحل مشكلة توفير مياه الشرب النظيفة لسكان منطقة صغار في ضاحية أشرة بمديرية حقات. وفي تصريح له لوكالة الأنباء الإريترية، أكد أن إدارة إقليم عنسبة تنفذ هذا المشروع للتخفيف من معاناة السكان الذين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه بسبب نقص مصادر المياه في المنطقة. وشكر السكان على جهودهم ومساهماتهم المالية، مؤكداً أن أكثر من 100 عائلة ستستفيد من المشروع عند اكتماله. من جهتهم، أفاد السكان بأنهم يبذلون قصارى جهدهم لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، وفي الوقت نفسه يجري العمل على تنفيذ خطط لحل مشكلة مياه الشرب النظيفة لسكان بقو وحشيشاي وفقاً لفرع المياه في إقليم عنسبة. يسهم مشتر روبابور في مديرية عالدقية إسهاما كبيرا في تعزيز برامج التشجير وإعادة التشجير خلال فصل الخريف. وأوضح خبير الثروة القابية السيد أحمد سليمان بأن المشتل جهز هذا العام أكثر من 220 ألف شتلة من مختلف أنواع الأشجار، وسيتم قرصها عبر حملة الطلاب الصيفية والإدارات المحلية والمزارعين في المناطق السكنية ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مؤكداً أن شتول الأشجار التي تقرص سنوياً تتمتع بحالة جيدة بفضل الحماية والرعاية الدقيقة. وأكد خبير التشجير ومراقب المشتل السيد روبيل سعري أن الأشجار التي تقرص على مستوى القرى وبشكل فردي توجد في وضع جيد مقارنة بغيرها بفضل المتابعة الدقيقة. وحثت مديرة المشتل السيدة زوجة تخلي حثت المستفيدين بالالتزام الجاد والمتابعة عند غرس الشتول. هذا وتشمل الشتلات التي جهزت هذا العام في مشتل روبابور النيم واللوسينيا والقصب الأحمر والأبيض والإيكا والجراو والفلفل الأسود وغيرها. نظمت بمدينة السنة يوم 27 من يوليو دورة تدريبية في مجال الإدارة استهدفت الشباب من موظفي المؤسسات الحكومية وأفراد القوات المسلحة. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بمديرية السنية الأستاذ عبد الحميد إسماعيل أن الهدف من هذه الدورة هو الرفع من كفاءة المشاركين ليكونوا قدوة في العمل والتضحية في مؤسساتهم ولعب دور قيادي فعال. من جانبه، شدد مدرب الدورة الأستاذ محمد جمع على أهمية أن يجمع الشباب بين وضوح الهدف والجهد والثقة بالنفس، مؤكدا على ضرورة جدية المشاركين في تنفيذ برامج العمل وإدارة الوقت بفعالية. وأكد المشاركون العاملون في مختلف المكاتب والمؤسسات على مسؤوليتهم الوطنية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين على أكمل وجه، معربين عن تطلعهم للعمل بروح القدوة في تصحيح السلبيات وحل المشكلات التي تواجههم في مكان العمل. إن شاء الله فاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قمان.

مرحبا بكم على الصيد العالمي. وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيب سلاح المقاومة في قطاع غزة، وتنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق اختراقا تاريخيا. وبحسب المسودة فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح سيتم خلال 14 يوماً، مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقيق الدولية. وفي تعليقه على المسودة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة، معتبراً أن ذلك يعد إنجازاً هائلاً نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. وفي وقت سابق قال مسعفون أن غارات إسرائيلية تسببت في مقتل 6 فلسطينيين على الأقل في القطاع، بينهم طفلان. هذا وبحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي خليل الحية التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية. أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الوطنية الصينية أن الصين وتايلاند ستجريان تدريبات مشتركة للقوات الجوية تحت اسم فالكون سترايك 2026 في تايلاند خلال شهر أغسطس. وقال المتحدث باسم الوزارة جيانغ بين أن الصين سترسل أنواعا متعددة من الطائرات والوحدات للمشاركة في التدريبات، بما في ذلك قوات الدفاع الجوية الأرضية. وأضاف أن الجانبين سينفذان تدريبات على الدفاع الجوي والمساعدات الإنسانية والإيقاف في حالات الكوارث. وقال أن هذه الفعالية التدريبية هي التاسعة من نوعها بين القوات الجوية للبلدين، وتهدف إلى مواصلة تعميق الصداقة التقليدية والتعاون العملي بين الصين وتايلاند. أعلن تشيلي استعادة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا المقطوعة منذ العام 2024 بدءا بفتح الخدمات القنصلية. وفي يوليو 2024 أمرت حكومة فنزويلا السابقة بمغادرة الطواقم الدبلوماسية تشيلي وستة دول أخرى كانت قد طالبت بمراجعة شاملة لنتائج الانتخابات التي أعلنت فوز مادورو رغم احتجاجات المعارضة. وقال الرئيس التشيلي خوسي أنطونيو كاست من القصر الرئاسي التوصل إلى اتفاق يتيح التقدم خطوة بخطوة نحو تطبيع العلاقات اعتبارا من اليوم، لتدخل تشيلي وفنزويلا مرحلة جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق سيتيح إحراز تقدم في معالجة التحديات الهائلة التي نواجهها كدولتين في الغارة نفسها، وهي تحديات تتعلق بالأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية. في الخبر الأخير، حققت المكسيك إنجازاً جديداً بدخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد إعداد أكبر كمية من الشطائر في العالم خلال فعالية جماهيرية شارك فيها مئات الطهاة والمتطوعين. وجرى إعداد آلاف الشطائر في وقت قياسي باستخدام كميات ضخمة من الخبز ومختلف أنواع الحشوات وسط حضور جماهيري كبير وإشراف ممثلين عن موسوعة جينيس الذين أكدوا استيفاء جميع المعايير المطلوبة لتسجيل الرقم القياسي العالمي. وأوضح المنظمون أن الهدف من المبادرة كان الاحتفاء بالمطبخ المكسيكي وتعزيز روح التعاون المجتمعي إلى جانب الترويج للفعاليات الثقافية والغذائية في البلاد.

فينا تنشا لكم تفكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فرع وزارة التعليم تكرم القاش بركة يكرم المعلمات المتميزات. توجه الدفعة الثانية من طلاب الإقليم الأوسط إلى ساوة. جهود حثيثة لحل مشكلة مياه الشرب لسكان منطقة صغار بمديرية حقان. حماس توافق على مسودة بشأن سلاحها بغزة وترامب يتحدث عن اختراق تاريخي. الصين وتايلاند تجريان تدريبات جوية مشتركة في أغسطس. تشيلي وفنزويلا تستعيدان العلاقات الدبلوماسية بينهم. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا

0: يلا انا شنطه طلبات قد من الليل سقي قوت كرتكم انتم يعني متى ما تكريتكم الليل يا جماعه
1: دس تمل فايفو لا تقلق لون جايز لنا صوب صب خير مسلك كلا كزاك غير لك قرات يلا راكا
2: ياو عادت كن ترودا من قبي ايان جايز لنا هاي نقبل هو در ارغابات وديكون
1: لا لا لا تقلق بعد حمل لنا هدفنا ان اتمم اينك عبني
0: امنا ابلا نفر ريتو ليه نفر قوت
1: ايوه تمام اوركو منوم الله
3: اللهم جماعات قاشة مسلو دي بلا دقار يومي انا ده حنوم تبي بافياتنا من باترو انت اسأل لهم سلام عليكم
1: وعليكم السلام
3: من ايانتم ولا سب قاشة مسلو اتشليكم امركم يليكو
1: امان كاتو ايتام راناني هنا سب قاشة هنا ومن مدر اي ما تعمل لنا انا امراوي تلبلوني اناس فرو وتهاجر ولا الدنيا كلها تامرني انا اناس سمو انا اللي دقاق لسعيد من مدر اي ما تهلكو انت ود اللي دقا انت
3: ايوه ود اللي دقا انا حرس حر البلوني ما ساعدتنا يوم قلتي ده تحديته
1: تمام لا باب الا لبل عاد حد ولا نعبل نتقاسي لبرنامج كله قد قمو قلكه خلاص حرس حر فجر ساعة سمان نتراكب ولا برنامج كله قل قادو منو ليكو انت افهمهم وهنكلم سلكة تبعطة
3: لا لا لا لا لا لا اللي كل ميتو بازحة يتكبت منك
1: إلا أول من سبت دقا سبت كبت كان جائدات كهتا لجائدات ولا خيارات ولا رزاقات هي حر لا أتقدم بس دعنو على انت
3: شكرا شكرا يا عمنا دقانا ولا ثلاث والدتو تقلنا ربح بينا هذا بشفاق كلهم قرص لهمته

0: مالهاي غاشاي بنا لينا تيلكا كالا كديبنا اياه لا غاشايكا مال حد هلا ومن اياته اللي دبن الله قدامنا لتامنته زمان غابي هلا
1: ابشر يا كبوب اللي غاشاي اللي ابال حاسب لنا هلا سب اللي داغا حقول لك شو قلنا تفرري مثلني ابال حاسب لنا هلا اتكررنا لا لا بل انا ولا ستنا مال قلها برناتو رب ما نبلك ليكو
2: ما شاء الله تبارك الله غاشاي بكيت غاشاي حقاي ايالا دا يالا
1: اللي تمت
3: السلام عليكم
4: عليكم السلام
3: معلش تأكرنا منكم سوري بيك سوري
5: السلام عليكم يا اولاد دقانا قصنا ولا قرانا لتفلس اوارنا قانا سلبيو سيفنا ولا مورانا ولاد عجش قريت وكوي وديكم يا ادقامي كونا اتلي عمور دقا حاسد اشباب كونا حبة السودا قنبلع بدير رؤس الكونا
1: فارس ما تبلي ليكا من كلهم لو محاوكان تتبدح تم نبيلو قسيام الهلو ليه تأمر رقاشاي من شوهكا مشوار ريام دا تكلف ما تيتو أول نسمع منه كارتا هاقه
5: إيه تأمر رقاشاي تلك أنه حرس حر وعيد لك شاشكا سلف قدام شابينا عند مسلب على السنيت كف كف يقرأينا كم سل ديرو ولا تبيت إباب عاتا على أفقرنا هوب كم بيت أي بيتا دي بقلي دقا تأمكولا تيلت ولا سفريت وأي بيتا دي بقلي دقا سديد قانا لحديت تحقوت كل بيلا مسل جيز كم منفيت والدقانة يكوني ويل أتماسة دي بقفيت ويا رب ترفع إلا أفت الدقانة تكرت
3: انت فارس مقارو لبالك نسمع منه حقوة قوماتنا مسلنا هلت ما لا يصنع يبدحن ماتاكا ما ودعوك لقلو ماتاكا انت حاج عركا شرحة قلنا
6: اوكي انتم سب الدقا سب في الراس وسب عقلين انتم حتى مشكلة بكم إلا مشكلتكم لكن ميتا قل سألكم منات
3: بارك الله فيك سنن وسكاتو مشكلتنا بيتا سلاناتا
6: مشكلتكم حتى كانتا اول نفسكم كعدرامي انتم ودي بقدام نقيسكم ساعدونا يتبلو وقبلات دقيت لبيت ريناكم من قبي توتالي توتالي يهلكم وادي ابارورو ديكم نرفعكم مشكلتكم اسلوني حري من يوم ساعات اللي تقولكم
5: يا ولي ناس ميت حلافته من حاجه ادى ادى بصحكم على في الراس انتم لبنانا على سراق وحسا من هيهم مورتو كنا تقولنا وكنت شغلنا هنا بدي
2: فارس انت صبر دي نسمع منه مالي الا مساعدتك للا قلت دي انا اتحدى ليك ميتا
6: تمام ابحق ايرو سبق اللي دقا اقلس ديكم حدى ليكو سنة قدام قلت بو ورحكم قلت رفعو دقا قيت لابد ايه لا حد جيكم قيسة كنا للا تبقس مال انا هاي بو مانا للا تفكركم هي اسك قدر اسمالي بلو صدي بي بلومي اناني اقلكم ما مال فكيفكو ومال سلفيات اقل حلالكم مال قلوبكم تو ودعنكم
5: يا ولاد دقانا اول بلا نفقر قومات من اهلنا بينا كنا تقلنا قاشاينا نقبلو
7: طوالي
5: يا ولاد دقانا راسكم سن ناشكوا منين ادرسو نفسكم حشموا تاريخ ابعواتاتكم ورسو قاين وحاسدكم حلا دي بالدنيا يترسعو اقل مقبيت هيوبو كان ديف باكم تأرسحو اللي ناس أمرام ليكم ولاد
0: صنع أمرام لينا كما ين أمروا لتمثل هلا حقيق شكلكم سمعتوتو ودديتو لقديم أمروتو لينا كراريسنا يتقالونا ولاد
2: يو شباب اللي ناس من أريد ريم إننا ندو سمم ماتل هذا متركبكم يقول لي الدور كدعت ودو أكي بترد باتر ليه كدنتو نتقسيو ما ينستيو وجبنا نستيو أي وديكونا أي منكم يا
3: لا سالم اللي ودانا آكر حياتنا دقانا ينقرب قومات ألبوة التقمي اللي ناس سديتو ينحدو ماله اتشاسي سبانتو دول بيت حكو أعطيناو سوسي يفقر
1: يهو رب فرو اللي ناس مالها يبوكم تندلب لنا كم أشواك توي من راقوتكمو مالها بونو لبلوكم هلا مسلوكم يهو أديما لقياهو قلت قمق لكم حسبكم حقو دام هلينا ما حقاتنا نفقر حدوقونا
5: كين كرب ما حقاتكو بلحباتكو بديك فقرو ناتل لقياهو إيه بدل قلنا دقاقما شيطان عند حوزك التحنقل كسنة دقاقما حنا لا تو إساتي ينقارح كبد عمور دقانا بدل حاسد نرمق نوعل بس أفرانا حاسد أمور من قاسوك آنس إقل فنانا حمس وحمس بيت حنا حتى ندم ورانا إقل أوري نرمق وقل أوري نأبرك مبل اللي خيل كاينا
1: حرس حر قلو المقارو وحقلو القارو بيلو سمسل هذا بس أفوك أطبط أنا وإنت مفاهمتنا بينا ديبا بيتناتو إلا أمية من كل اللي أسامح رسحر قلتي براكا أباناتو أمرت كعلب سنكم سمكا

0: ولاد معلش قدم موعدنا لك ناديبكم دقا كيود هلا مثلني تيلولو ترقوها ليكم
1: دقا سن كيودي هلا فارس دقا سبو باتر هلا ما للوم عد حباباراتهم حدلت كارفة وعلام بيلو ويوم أسبوح يقلوم على سالمتهم يبقى أنا حيس وأنا فدب لحبت حتى حد قام يقو بيلو يتشكعوا بوم أما تكلونا نودي
0: لا لا جابر لازم قول لي حضر بدي بوم عونا تلاك يوم أو ما عم قل كلون نغير لكلون نوسو قل لهم لما سل خسستو
2: كاد قل لهم مشاكل نوسو مدي حلو وبيتم دي لنطفو كلون نايدقا قل حلولة تصبرهم يا جماعة الكير عم قل ليت أنا غير
0: خلاص الثلاثة من وديت ريم ديبنا ولا ديبان أسر
3: ريم على باباس ديباتك بقى
0: خلاص مع الكير

أقوارنا كل تم تمت لمن موتة دي بجرحة حنا أبترنا هو لا مسعى ورب الدنيا كل تفكرت ودي ابن مكادة من انتم بلئنا دي باللي دقلت ورا.

0: સખવા
1: ابشر ابشر ولي فارس سمعك عالكو حليب ستا حليب استيكن
0: ابشري ما هنا الولادك منك وكين حتى ألمنا عنتاتنا لبنا ايدينا اقرنا واذنا كل انتيتو
1: حليبيه اقولكم اندبيه دي من قلت حقد حاسود هي من ما شابه بيبطر فارس ولي بدير شغلوتو قلت ان بيتنا نقتي نصبح

0: ውላድ ምን ኢደ ዮማ ይመፀው
1: ይኸው ሕና ንበዝሕ ምህቶም ክልሎን ኢደ ወግሉን ኣፈግር ቀዋኒ ናስእሎምቱ ዓረውና መርሓባ ባብና ግልፈታ 24 ሰዓት ፍትሕቱ ሰበብ ክልአ ሰለስ ቤት ደጋ ካምል ይናበደ
2: ካላስ የጀማ ሕና ሊ ደጋና ደጋ ቀሊል ይኮን ምንግብለቱ ትቀብለቱ ምን ምፍጋር ጠሓዩት ምውዳቅ ጠሓዩ ሓደ 55 ቤት ልብዲቡ ደጋቱ ደጋ ሰና ዓብይቱ ሕና ንሰር ልህለየና ህየ ብሕትራም ወሕሽመት እትሊ እንክር ምፍጋር ጠሓዩ እነብር ህለየና ወሃደፍ ናይ እሊ ክሉል እሊ ህየ እግል እላ ልህለየት ውሕዳትና ወሕሽመትና ወስያዳትና እተረዶቱ ولا مصاو لمطا مشاكل ديب اللي دغانا مسل اند دغسينا غن نفتحوتو لمسل قصيا مغله لينا غاري تا ديما هني الا حتاتا
0: ديب لنا كبوب نيش يقول وسك نفسك حشم كم نغبي قدام الحشمه كوفتيكا قدام حق حشمه كوفتيكا هي حنت ربي مسل كله بسلام نبره اللي قبلتو سلام اروحاتك وبيتك اساسا ما تبقاسا منكاتو ثبت لي اول اروحاتنا نحشم وبيتنا نفتي حقو هي دغانا وكم ثلاثه بت وديناتو اسك الا امبل شوكت مثل نبل هلينا
1: حنا ما قلنا حد علنا هتاتا من يوم الا عمل وحدتنا حتى
0: هجيانا حتى
2: قوماتنا حتى
0: ايدينا حتى
3: يلا باللي دغا قلدناتي

مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج ألو دبي وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. جمعة مباركة وطيبة على كل مشاهدينا في كل مكان. كالعادة لدينا مختلف الأغاني والألحان العذبة، إن شاء الله تعجبكم حلقتنا لليوم. تابعونا واتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة، وحنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك أني خمز خبركم من خبرك أنت خطات التمادة بالتلفزيون إيرترا بفل ليد ما تخطات التمادة بهلو دبايوة كم تي وترو جمعة النقبرو مدبكم مدب هلو دبايوة بقطة كاب تلفزيون إيرترا حيزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم بخبر ان دعدمنا كم وترو زتفلالي درفتات بستفلالي وانقوتاتنا إيرترا زدرف درفتاتنا حيزنا قريبنا زلنا دسك بلكم تسفان دا قبلنا بزا ناي دمزاويت هيلم باولوس درفي بو انقوات تقري نيلو ما انت مدبنا كن في اللمينا مالتي مكتتالكم اي فلينا كم اون بزن اموسكو التلفزيون نازل رأيهم زلوا اوتسات تلفوناتنا كم وترو دولكم ام مدبنا كتستاتفو بخبرنا عدم السادة المشاهدين. أولى أغاني حلقتنا حتكون أغنية للفنانة الجميلة هيلين باولوس، أغنية بلغة التيغري حنفتتح بها حلقتنا لليوم، وحنواصل معكم على الهواء مباشرة زي ما قلت سابقا. خلوكم معنا وتابعونا إن شاء الله في حلقة اليوم.

0: ሕራይ እምበር ዝሃበርኩም ተዓዘብትና ከምቲ ዝበለዮ መክፈቲት መደብና ናይ ድምፃዊት ሄለን ጳውሎስ ደርፊ ፀኒሓ ማለት እዩ። ካብኡ ድማ ቀዳመይቲ ቴሌፎን ንሎም ማዓንቲ ክንቅበል ኢና። ሄሎ
1: ሄሎ ሰዓደ
0: ሄሎ ደባይዋ መርሓባ።
1: ከመይ ውዒልኪ?
0: ፅቡቅ አልሓምዱላ። ከመይ ውዒልክ ስኺ?
1: ኸይር አልሓምዱላ
0: አልሓምዱላ። መን ክብል?
1: ጀሚለ ሻብሸ።
0: ጀሙሎ ከመይ ቀኒኺ?
1: ወለ ኸይሮ ንዕመ አልሓምዱላ
0: አልሓምዱላ። ክራማት ከመይ ይገብር ኣሎ?
1: ደሓኒ ስመራይና ዘለና
0: ፅቡቅ። ማሻ ላ ፅቡቅ። ትፈደለ ሓቢብቲ ሕራይ
1: ሓራይ ብሰላም ክብል ብቐዳምነት ንሕዋተይ ኣብ ውሽጡ መፃ ንርከቡ
0: ሕራይ
1: ኣስዒበ ድማ ንጓሌ ሪማን
0: ተማም
1: ንደቂ ሓወይ ሃይሰም ኣደም ረብላ ሕሴን
0: ሕራይ
1: ከምኡውን ንሕዋተይ ነስረዲን ሰዓት ጅምዓ ዘይነብ ሰይቲ ሓወይ
0: ተማም
1: ንዓኺዩ ንስዓድ ኣሕመድ
0: ሽኩራን ሓቢብቲ ኣነ ይቐኒልና ሕራይ ጀሙሊ
1: ነዞም ናባኺ ደሰጋገሩኒ ድማ
0: ይቐኒልና ኩሎም ሰምዑ ከለዉ ሽኩራን ሓቢብቲ ኣነ
1: ንኩሎም ጎረባብትና ከዓ
0: ሕራይ
1: ንስድራ ቤት ሓሰን በርከት ንሰበይቱ ደቁ ከምኡውን ዕምሪ ጀድሪስ
0: ሕራይ
1: ንሳሊሕ ኣብራሂም ጃብር ንፋጥማ ኣብራሂም ጃብር ኣብ ጊንዳዕ ድርከባ
0: ተማም
1: ምስ ደቃ ፋጥማ
0: ተማም
1: خلاص
0: شكرا جمولة حبيبتي يغني لنا
1: كنزفك هاي
0: شكرا حبيبتي انا يلا تشاو مرحبا هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
2: هلو
0: مرحبا
2: من
0: قبل مجمريا
2: سليمان
0: سليمان كيف الحال كم يوعلك
2: ما شاء الله ما شاء الله
0: الحمد لله تفضل سليمان
2: مجمريا
0: حراي شكرا سليمان حراي
2: انا وظهرات
0: تمام حراي
2: انا هوام
0: تمام
2: انا عبد البلد
0: حراي
2: انا شوك
0: حراي
2: انا عادل
0: تمام
2: انا محمود
0: هراي
2: انا مال
0: هراي
2: انا زغلان
0: تمام
2: انا هذا
0: هراي شكرا سليمان يغني لنا
2: دبي وتقدرت
0: ان شاء الله عبد ما تدلو لما انت يبلنا معليش طوالي عبد ما تدلو شكرا سليمان مرحبا كمان تليفون لاتنا هلو
3: هلو
0: هلو دبيوه مرحبا
3: وعاش تمت
0: كم يوعلكي
3: دحين هاي وعلكي
0: صباح الحمد لله من يلكني
3: راح استمرك كبر انتم

0: حبيبتي أنا ترحاسي. تفضلي حبيبتي.
1: مدام مرتا أنا عاملة سلام كلك دلي
0: حراي يا أني لنا يا أني اللي ترحاسي حراي.
1: مرتا سلامتي
0: تمام
1: ولدي يوريك معاله
0: حراي.
1: تفضل رمضان
0: تمام
1: أخواتي عابل
0: حراي.
1: عابل رفتا
0: تمام
1: ماتي
0: حراي.
1: مصيب
0: حراي.
1: جنت
0: تمام
1: أبصوا هذا اللي حتى الوان
0: حراي.
1: دكحتني
0: تمام
1: دكحتني الدونات
0: حراي.
1: دكحتني هيدات
0: حراي.
1: مدكة
0: تمام
1: نقول لهم ستراني زي
0: حراي.
1: عبية محارسة
0: تمام
1: أبصوا هذا نزل عب حوي
0: حراي.
1: معالي ودي جابريل
0: حراي.
1: متعبي عن جانش
0: تمام
1: نقول لهم دك حوا أقول عتي
0: حراي.
1: حت النساء عتي
0: حراي.
1: حوبة عتي
0: حراي.
1: بدأت نبوم لهم
0: حراي.
1: نقول بريزنت بابا يسات فوركي سلام بالله
0: حراي ترحاسي كلهم سمع مخون تصفى قبل
1: نعيل تاج كلها إير
0: حراي. حراي ترحاسي حبيبتي أنا
1: ما حزي كايلو
0: حراي.
1: غير أنا أنت
0: تمام
1: خالد
0: ترحاسي
1: ها
0: وديك لي شكرا حبيبتي أنا
1: نبابة اسمه الجامدين
0: حراي
1: يا أني اللي
0: يا أني اللي أنا شكرا ترحاسي شكرا حبيبتي أنا حراي حبيبتي أنا كلهم سمع مخهم تصفى قبري أني اللي ترحسي حراي نيمن دليخي سليهم قويت أم إن شاء الله ناي سليم قويت أم عبد المت أدلو إن شاء الله ترحسي يا أني اللي لو ما عندي يبلنا نقات أم إن شاء الله عبد المت أدلو كنا أوروبا إنا ناي كله تخطات علينا من رجع مالتيو حجي قتلنا نبزات أطل دادر فينا هنبلكم زخبركم تخطاتلتنا تقتل درفي نايدم زاوي حاجوس برهان فروتات تبل درفي أهتكون مالتي أنا عاد خطاتي لها مو تروحون من لسكمينا مسانا تروحوا فاصل غناء السادة المشاهدين أغنية للفنان المخضرم حاجوس برهان نسمعها مع بعض.

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين. تليفون مدينتنا لازم خبركم تعذبتنا. هلو
1: هلا،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا، هم يعيدك جمعة مباركة.
0: جمعة مباركة علينا وعليكم أجمعين. من قبل؟
1: محلو كني
0: الحمد لله بتعمل طبق. من قبل؟
1: نجح عبد الوهاب بهل كان هرم ترعيد ولا ايش قال لكم هذا اسمه
0: هراي نجح حبيبتي. هم يوعلك
1: طبق؟ الحمد لله تمام، كم يعيدك؟
0: تفضل حبيبتي. أنا الحمد لله. تفضلي.
1: هاي نجح مرتا من عبد الوهاب أهل سدري
0: هراي
1: بالحريو مالت ماما عين نعمة سعيد
0: تمام
1: هاي بالحريو عاب حويس أبو عبد الوهاب عبد بيد غمد
0: هاي
1: بالحريو أنا عبد الوهاب
0: تمام
1: بالحريو نردي عبد الوهاب أبي قاندا غمد
0: هاي
1: بالحريو حنان عبد الوهاب أبو مصر دلة
0: تمام
1: بالحريو مدينة حسي بس مرة لمسنا مدينة عبد الوهاب
0: هاي
1: بالحريو عبد الفتاح عبد الوهاب
0: تمام
1: بالحريو أها عبد الوهاب
0: تمام
1: إنه كلنا موتاسي
0: هاي
1: كلهم دبيت أهم تدقم
0: تمام
1: نجدها آسيا
0: تمام هاي
1: إنه كلهم حتنا تاسي
0: هاي
1: نقول لك رحمة عود
0: هاي
1: كان كلهم جزاهم سنة رح أذكر مكان هزبي أكتره
0: آمين. خلنا شكرا نجا حبيبتي.
1: حبيبتي
0: مرحبا حبيبتي أنا شكرا. كمان تليفون لا تنهلو.
2: هلو هلو سعد.
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو دبي ومرحبا. هراي بمقدم.
0: من قبل مجمرية؟
2: أسمرهم أسمرهم.
0: كم يوعلك أسمرهم؟
2: كم يوعلك.
0: تبو الحمد لله. تفضل أسمرهم قتل.
2: هراي بمقدم نفي جبنا زقون حيلتات مقبالي يترى أسمرهم قدم نفي راكي بوتو.
0: هراي؟
2: هراي كاو بمقدم نفي قدس رايك 40 سوعات نفي لايك أنا خلاي برقيت.
0: تمام.
2: كاو بمقصد منوس من قصاد أب كان يوزر كبعركي.
0: هالراي. هالراي.
2: كلام كل الفوت.
0: تمام. هالراي.
2: هالراي بمقصد حافشان بنورو بزير ترى.
0: هالراي.
2: كاو بمقصد نخبرت بعد بيتي سلام حبي.
0: هالراي.
2: خاو مؤتاد نسفطوا أدي ورادتي وين مقصاد
0: تمام
2: خاو مؤتاد نسفطوا أخبر ورادية يدرار أبرا
0: هالراي
2: خاو مؤتاد نبيت بار معزاي عاد عسب تركت سلام كلا فوتو

0: الرأي؟
1: طب معتاد من الخبرة من هينوس من ودع رجال جروم
0: الرأي؟
1: عشرات كريم
0: تمام.
1: دانيل
0: الرأي؟
1: عارف ايش نقول منو زيارة سلام في الفوت
0: الرأي اسمه رامي أني لنا. شكرا اسمه روم،
1: عارف عارف
0: مرحبا، شكرا لك.
2: معكم تعيي أني المان سلام في الفوت
0: كمان تليفون لاتنا. هلو هلو
2: نوس عاد انجلي ابي اوغندا زلا
0: هلو
2: سلام في الفوت.
0: معلش تليفون.

0: عبي إيكو عندها جل عسل
1: تمام
0: لدي
1: هالراي
0: أو استنى بدي أنزل أبوي بس ما لازم لو جيت أسوي
1: هالراي
0: والله هم كاسر عم بيكون كاب تعريس قاعد مع السلام
1: يا أني لنا شكرا حبيبتي أنا بدعمين أنا مسكنك يا أني لنا مرحبا حراين بارز خبركم تعزبتنا كاب زغط إلنا ون حانت زي ما كن سمعينا مالتيو ناي دم تاويت إلسا كيدانة هاجري هابتي تبل درفينا قريب نازلنا حبيبنا هنسمعينا نع سمعينا هم وترحن ملسا كمينا دولو أمد بنا تساتف ندبلنا حبيبنا هنسمع زازي ما مخن ملس مسانا تنحو فاصل غنائي كمان السادة المشاهدين أغنية للفنانة الجميلة إلسا كيدانة خلونا نسمعها مع بعض.

0: مس دمت إلسا خدان إنا تنحنا زخبركم تعذبتنا هاونا بتليفوناتنا هنملس تليفوناتنا. هلو
1: هلو،
0: هلو دبي
1: السلام
0: ومرحبا.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة
1: السلام
0: الله وبركاته.
1: عليكم، سعد جمعة مباركة.
0: الله يبارك فيك يا رب. مين
1: كيف
0: معايا؟
1: جمع؟
0: الحمد لله. مين؟
1: الحمد لله. سعد يا محمد نور من كرم.
0: أهلا بيك يا سعدية، تفضل حبيبتي.
1: قلب عزيزتي محمود عمر.
0: تمام.
1: وبالحواتي اللي بقند على هالأيام خديجة محمد نور مثل بيساع عمر اسمان.
0: تمام.
1: وولد خالد عشان شحلك بظلم ان شاء الله حتى يصير ان شاء الله.
0: طيب حبيبتي انا ان شاء الله
1: ان شاء الله حاوح يتم

0: العيالة
1: تمام.
0: أيمن
1: تمام.
0: بشار سوسن لنوبة
1: طيب.
0: والدة اللي يجيها هلا إبراهيم دبي
1: تمام.
0: والأولاد حوية دريف
1: تمام.
0: حوية
1: طيب.
0: محمد مهند مروان
1: تمام.
0: منال
1: تمام.
0: محمد نور زينب
1: تمام.
0: بشاعر
1: طيب.
0: والأولاد عمر حوية صابرين صابر
1: تمام.
0: منى فيشير
1: تمام.
0: وولاد عمر حويه دي في السعوديه هلا عبد الرحمن حسن
1: طيب.
0: وقل حويه دي في السعوديه هلا عمر محمد نور ريس محمد نور ودي بروبال هلا حسين محمد نور
1: تمام.
0: مثل عياله
1: تمام.
0: وفاطمه حكي دي بأسمرة اللي تتركب مثل عياله
1: تمام.
0: هنا هنا مثل ولدته
1: طيب.
0: وماجد وسلمى مثل جنيته ولدته
1: تمام.
0: وقل ولد حكي دي بمصر الليل مثل جنيته بتولى حمودي سلوحي
1: تمام.
0: وقل ولد حكي دي بجيزان هلا ابراهيم شريف
1: تمام.
0: وقل جهوني دي باندا الليل
1: طيب.
0: مثل والده مثل بيسه والده
1: تمام.
0: خليفه وقل ودبيه دي بتسني هلا ادريس عمر مثل عياله حاو بكر خديجة وجمال
1: تمام.
0: مازن
1: تمام.
0: ولاد أبويا
1: طيب.
0: وأقول كل جيراني دماني ودقلبية
1: طيب.
0: إن شاء الله هنا حبيبتي.
1: إن
0: شكرا
1: شاء الله.
0: حبيبتي.
1: شكرا حبيبتي. أنا اللي خليك سعدية.
0: مرحبا.
1: شكرا لك.
0: مرحبا حبيبتي. مرحبا.
1: مرحبا. كمان تليفون لا تنا. هلو هلو هلو حرين بار تخبركم تعزبتنا انا بزات الى تسعب زلا درفي اخبلكم كساب تليفوناتكم زمتنا بقت الى تسعب درفي ني دمزاوي منجست اب قبل قرقي شي هتكون عديت بالدرفي هتكون مالتي حجونا حابين الناس سمعنا هنملسكم هنا مسنا تروحوا.

ኩም ደርፊ ብቋንቋ ዓፋር ናይ ድምፃዊ መንእሰይ ረሺድ ሑሴን ሓቢርና ክንሰማዓ ኢና ክንምለሰኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ برنامجنا برنامج ألو دبيوة أو حلقة اليوم تواصل مشاهدينا الكرام. خلونا نسمع أغنية باللغة العفارية، أغنية للفنان الشاب رشيد حسين، وحنرجع خلوكم معنا.

0: كنا مع الفنان رشيد حسين أستاذ المشاهدين وأغنية باللغة العفرية، ومنه حنسمع الأغنية التالية إن شاء الله لو ما إجانا اتصالاتكم. وزي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإثرية وحلقة من برنامج ألو دبيوة. عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: مي وعلك؟
0: تبقى الحمد لله. كمي وعلك الصحي؟
1: يا رمسي
0: من قبل؟
1: بيتير محارف هل كان من
0: الرايبة إيه؟

0: تفضل حبيبتي.
1: ماشي ميجا نولادي عارف كيو
0: هالراي
1: نولادي في إنسان فلاي
0: تمام
1: نهواتي ميديا المحاري
0: تمام
1: عارفة يرسل محاري
0: هالراي
1: بس لما وديت لهم فعلت عكس في نفس الكلام بس
0: هالراي
1: حوية مثلا محاري
0: تمام
1: ميكال محسن
0: تمام
1: ياتي محاري
0: تمام
1: نحاول مداني سيوم ودمون سيوم
0: هالراي
1: أمي قدير سيوم لأن أستوى نساء أسوى
0: تمام
1: أكواتاتين كلهم إرمياس مبراتو
0: تمام
1: وكلهم صنعات عوض
0: هالراي
1: وعطي جبال بريكة سبعي حاطي حاطيهم
0: تمام
1: الديبارتمنت بتاعت مهاي ساينس اند ان كيميكال انجينيرينج في الاكاديمي تمام فانتاسي
0: هالراي
1: بيتانا بيتو بيتو بيرينا
0: تمام
1: محادثتي عن عائلة سارون يوسف ميرو دمتر ميرات
0: تمام
1: حقيقتي يا زي مثلا سانا زيركبو عبارات كدوم
0: هالراي
1: مواتاتي جنة إسرائيل عالم شمسة
0: هالراي
1: من أول حسن ساعات زرين لما عمد وردة
0: هالراي
1: من أكثر من شركة الحوبي شوشين وعشتين
0: تمام
1: من أخذ لهم مكتبخات
0: هالراي
1: أول وأنا حاولت تشوف من هذا ساعات
0: هالراي
1: من أبي أبي أبي
0: تمام هالراي يا أني لنا بتيقل شكرا بتيقل يا أني لي
1: يعني دي.
0: مرحبا كمان تليفون لا تنهلو
2: ألو
0: هلو دبي ومرحبا
2: أمير الحسن بالك بتفهمي
0: أمير
2: أمير الحسن
0: دانيال كم يوعي الكا
2: الله مسجد
0: الحمد لله تفضل غزل
2: مجمرة أنا دي جمجاسو قدم
0: هالراي
2: مغصاد نحوي أمير الحسن
0: تمام
2: مغصاد نسير سبريوت
0: هالراي
2: أفكر أن تركب قعي تخلي حقي
0: هالراي
2: أفكر سلا تركب صلي أنا حسن حقي
0: تمام
2: نقول لهم
0: هالراي هلو
2: نزل خطوة مع حزاي لنا
0: هالراي تمام هالراي
3: هلو
0: دانيال هلو معلش دانيال زين حكى التليفون كنت قبل هلو
3: انا
0: مرحبا من قبل
3: انا ثاني اللي هوي مش ثاني اللي
0: هالراي هالراي ثاني تفضل انا حاطه تليفون طولت اتمسيلني قتل
3: هلا انا بعت بيت كنت بعت بيت تجرب الريوت
0: هالراي
3: ذكي قلت يوم يسبنات يتقابل
0: تمام
3: كبرت ورقه دي تاني من جاس وبدم
0: هالراي
3: نقوله ما خلاص بدي لاش ملاش
0: هالراي
3: ثانية الفلسة
0: تمام
3: نقوله بس بتسني
0: هالراي
3: كمون متعبي تاني كلهم ده كخرم ده بروتا
0: هالراي
3: ما كل خال عيلة يرترا
0: تمام
3: نقرب لكي ما راح نتغلنا ونتغمطو إلا ولدين كيل محاتي لوام لسلطم
0: هالراي
3: يلبانا
0: تمام
3: هارون
0: هالراي
3: ومولو الزير
0: هالراي أني لنا فانيال شكرا فانيال
3: شكرا
0: مرحبا شكرا يا أني اللي مرحبا كمان تليفون لا تنا هلو هلو هاي مبارز خبركم تعزبتنا نبزا اطيلا تسعب درفي اخبلكم درفنا يدم تاوي سامي برهانة درفي بانقو عرب كتكون يا مالتي احلى عيون بريدة حبيرنا هنسمعينا

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين، عندنا اتصال. هلا
1: الو،
0: هلا دبي ومرحبا.
1: مرحبا احمد فرج، بهلك عبارنتو.
0: هراي كم يوعيلك احمد،
1: الحمد لله مزيون.
0: اتفضل.
1: مرحبا، اولا اهني لوالدتي حليمة، حليمة محمد،
0: طيب
1: واخواتي ادريس فرج، داود فرج،
0: تمام
1: حليمة فرج،
0: تمام
1: نحوي حليمة فرج، نحوي محمد فرج،
0: طيب
1: أب جبتي زركب إسحاق فرج،
0: تمام
1: أب جرمان زركب سعد فرج،
0: تمام
1: إذا عالت بيتي سعدية شعوش،
0: تمام
1: ندكي جميع أحمد،
0: تمام
1: عوض أحمد، عرفة أحمد، جسم
0: طيب
1: أحمد،
0: تمام
1: حاتم أحمد،
0: هالراي
1: عاصم أحمد،
0: هالراي
1: بلو ترقين ياتك بيت مكبيك صدح
0: هالراي
1: عجبك.
0: تمام
1: ترقين لي،
0: شكرا أحمد، يأني لنا. مرحبا،
1: عفوا نفسك.
0: شكرا. كمان تليفون لتنا. هلو
2: هلو دبايوة،
0: هلو دبايوة، مرحبا. هلو
2: هلو،
0: سمعك الله، من قبل
2: أرى ذكرك عدي
0: زكرياس، كم يوعي لك؟ الحمد لله حراي، تفضل زكرياس.
2: مهور وع بريزنتي كاسا فورتي
0: الراي
2: مهور ولا جاي مهور عدي عد تشمسي
0: تمام
2: ورتو ولا دي شيء عواش مير فارس
0: الراي
2: ناي لنزلن وريدن دلوا تابوا عجازي حدي
0: الراي
2: ليل سيدس بومارين
0: تمام
2: بحثي ميلا تحديث
0: الراي
2: هذا زي تحديث
0: تمام
2: بحثي سارة
0: الراي
2: كلكم مستر دينا معكم والله
0: لأني لنا زكريا، شكرا بطعمين أنا مسجن
2: الراي
0: مرحبا الراي حراي بارز حبركم تعذبتنا كاب هاجرنا ارترا وطيلنا نيد قدر فينا قريب نازلنا درف بانقع عربني هتكون يا مالتيو حابين هن سمعينا هن ملسكمينا فاصل غناء السادة المشاهدين، خلونا نسمع اغنية ونرجع، خلكم معنا.

0: مشاهدينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة. كمان عندنا اتصال. هلو،
1: ألو ألو دبيوة،
0: ألو دبيوة، مرحبا.
1: ابتسام بالقطرن
0: هالراي، كم يوعي لك ابتسام؟
1: الحمد لله بمجمرت سلام قبل
0: هالراي طوالي
1: مجمرت أنا أبوي عمر كليفة
0: هالراي
1: مع أختي أفرح عمر
0: تمام
1: مهند حوي
0: تمام
1: محمد حوي
0: هالراي
1: يسرى حفتي
0: تمام
1: فاطمة حفتي
0: هالراي
1: من فتوى محازي هنا
0: تمام
1: نحوى منير منير عصين بولد الكتاب
0: هالراي
1: معهم كا
0: شكرا ابتسام بتعمل انا مسكنة
1: كي حسن دك اي كادك اي رسي اصاري
0: هالراي
1: دك اي افراتا
0: هالراي تمام
1: مرانا تفاتة
0: هالراي
1: مع السلام كل نفوت معهم كا
0: شكرا ابتسام يغني لنا
1: هاريك انت
0: مرحبا شكرا حبيبتي كمان تليفون لتنا هلو
2: هلو سعاد
0: مرحبا من قبل
2: تحاويت كيف بقول لك ايه
0: هالراي كم يوعي لك في تحاويت
2: سلام اللهم
0: سلام تفضل حبيبتي
2: سلام كيف لي
0: هالراي
2: بمسال بفوت ومغالي سوف يا يوسف
0: تمام
2: درابي سا
0: هالراي
2: بفوت وابوي عجر لورم كيانتهلي
0: هالراي
2: حاجة زلو مرابيتي لملم حافية مستواتي
0: تمام
2: راهي بعديتا دلن استكار ميانا ماريا
0: هالراي
2: عاب عاتي كاليزا برس محنا عيام دلوم كأل
0: تمام
2: عاب طو عيام دلوم كأل
0: هالراي
2: حاجة زلو ناكان برهان إلدانا دلوم كأل مستقلون جروابتنا
0: تمام
2: أعرف مرة في الكتاب حاطيني بعد ليتان مصدق
0: هالراي
2: بعد كان هافتن في دراويتا
0: هالراي
2: تقالوا هافتن
0: تمام
2: بفوت وحاو بي أعرف مرة في الكتاب دي تقلو
0: هالراي
2: وانا موطا بفوت وحاو نقول كيف يتعج الله هنا إلي
0: هالراي
2: نقوله هزبولي أموتاتي
0: تمام
2: عزمو كاي مصارح تحتلوا أكثر كتن نقوله أكثر عيسن
0: هالراي
2: نقوله نقوله هزبوي والحوبوي كيري هزبولي نتحتلوا
0: هالراي
2: نقوله هزبولي هزب حقاس أبعد زركوه أبعبين أبعين حوبوي نقولهم جراحهم دوم
0: تمام هالراي
2: السلام
0: عليكم شكرا فتحاويتي أني لنا مرحبا حرين بقى لازم أخبركم تعزب شلنا بزقت إلى تسعب زلا زي ما أنا درفي بأنقة قرنية بدم تساويت بسرة أرقينا كنسمع حابيرنا هنسمع هنا مسانة تنحو

0: ناب تليفوناتكم كل ملزقة خبركم تعذبتنا تليفون لا تنا. هلو
1: هلو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا مرعاسات
0: من قبل
1: سامي بار سامي كابسمرة
0: هراي كم يوعي لك سامي
1: بيلا بيلا تبوق زيارة نسقن
0: هراي تفضل قتل.
1: مرحبا أب أسمرة زركوبو دكاي
0: هراي
1: إلهانا قدوس
0: تمام
1: عمر ما بابا أفتا مريم
0: هراي
1: نروتا
0: تمام
1: نبلد بزفكرة ولادي

0: መኮንን
1: ሃራይ
0: ንሰላሳን ቻዓተን ዙሪያ ዝኸዱ ጓላ ሓፍተይን ወዳ ሓፍተይን
1: ተማም
0: ኣብ ሽወደን ዝርከቡ ሚዒራ
1: ሃራይ
0: ምስ ሉልያ ጓላ
1: ተማም
0: መድሃኔ ሃፍተ ማርያም በዓልቲ ቤቱ ባና
1: ሃራይ
0: ንደቁ መድሃኔ ዮሲ
1: ሃራይ
0: ያብ
1: ሃራይ
0: ኣዳም
1: ተማም
0: ንሉልያ
1: ንዲፎር
0: ኣብ እጓንዳ ዝርከብ
1: ተማም
0: ንኤደን ኣብ ካናዳ ትርከብ
1: ሃራይ
0: ንኣሕዋተይ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከቡ ጊዴ መኮንን ምስ ደቃ
1: ተማም
0: ያዕቆብ መኮንን ምስ ደቁ
1: ሃራይ
0: ምስ በዓልቲ ቤቱን
1: ሃራይ
0: ንብሙሉ ኣብዚ ዘለዉ ድማ ብሙሉኦም ኣሕዋተይ
1: ሃራይ
0: ንብሙሉኦም ዓይልታት ምክልኻልን ንዓኸ ድማ ሰዓት
1: يقني اللي سامي يقني لنا شكرا
0: مرحبا مرحبا
1: كمان تليفون لاتنا هلو
2: هلو
1: هلو دبي ومرحبا
2: مرحبا كمي وعلكي
1: طب الحمد لله كمي وعلكي
2: نجد أمير مسلين ويني بهل
1: هراي تفضل ويني
2: شاب جيندا
1: هراي
2: هراي نحواتي نخلان رزينا برها سجي برها سجي برها
1: تمام
2: رزينا برها
1: هراي
2: مستكن مالتي
1: تمام
2: نخلهم بيتسب
1: هراي
2: هفتم أبرها هاي الأبرهام سدوكو هفتم أبرهام سدوكو
1: تمام
2: عندك حفتي أبرياد اللو سيلمون موسي نهم
1: تمام
2: نروي اللو ثاني
1: هراي
2: سمراوي سب كندا اللو
1: هراي
2: زينا حفتي أب كندا اللو مسلكة
1: تمام
2: نخلهم بيسسب نحاين تاسمك كلفان
1: هراي
2: معاهم كامل الدوايوة أبي دلوا خاني نخلن محازتنا روبو بالحوبي رجعات أزيب
1: تمام
2: أبي أدي بهجو
1: هراي
2: سابا تعبي
1: تمام
2: كلهم قربة بتنا
1: هراي
2: من اللي هذا نخلن بري
1: هراي
2: كان كلهم بيتساز عبيزنا سوا من مسدكن
1: تمام
2: سلام بكبلة مدلي السي كان بين بلينا
1: تمام هراي
2: كلهم بيتساز
1: يقني لنا ويني
2: نعهدكم كان
1: هراي شكرا يقني لنا ويني مرحبا هراي ان شاء الله كلهم سمعوا مخون تسبا قبري اني اللي ويني اني لنا هراي بعد حضركم تعذبتنا هجون كبهجرنا ارثروا وتيلنا حنت درفي سمعنا هنملسكم لنا مسنا تروحوا

هو هجي أبزك إذا بحالي كاب إذا فستيفالات أبيت بعلاتين بحالي إن كنت حسس زقبرنا مبر أب نورمال كذا سب بزاوة بحالي زقد سب أبزك إذا قرب قدي للو جن حانتي قداي وي حانتي بحالي خمزين أي فستيفال ندهر تدالي وي تلو سب تب تابيلو تين بحالي أبي كمزولو إنتا إنتا كبر كمزولو أو يزقوي هجي أب كمزي عينت هونتا تحديكوني أب زولو كيزي أب زخوني كيزي بزابا بحالي هاك تحسب عليك بزابا بحالي كمي غير كاك تأكبر لك كمي غير كاك تمصر لك أبي أبي إنتا يكبر كمزولو بزم فتاش يدلينا سلزولو أنا أبزي كيزي سي قرب كابت زنوبرو دخيمو يزبط

سؤال إذا قدسنا تعابي ناتي المزلوغ اللي جيزي دي عديك من لس دابلي يقوز نبر نيرو طالع يولو دوم استولده اتي بالي نايت عدد راحيو استو إيلو افتي إكونو من نايت عدوون آتيو قل حتى نقلت أقب نيرا اتناتو السور تبو جيرو فولتوني اي فولتوني نسي أنز خلو غس غس جيراتو إخاب كلها اتخال ايزي ولدو ندعيسكي تسالسي ولدو خسيركي نزيو نزغن قبرقن نتخاي ولاي ولدو تدليتو تحساباتو نصنع عدل نيرو بسن استعمت وسيد لنا نحن اتوا سمهار محاري سوزي اسمولم تسفاي عدلت تخستي بزوح مصنعتو متحقا جيزن قل نزغن لهم قبرو بيت صحفت عادي عادي عادي عبعو غيقوننا كويننا مالت هفتم اسمع اسماعيل تولد بتزنبرو اللي جيزي كفت مجم مردات حيزومون ساتم كامن اسيات سلدغونو التحساس بقوم ماتشك قبر كالراغب سلدغال بزيحم نازي ادت هنقبر متحقق قاس جيرومنا

بتاعت كيدنا مع الفيات، بس احنا كله تي مالت ابدد خدناش مجلس ان يروح حجي ترجع لسولنا زي لو كانت دي يابلكو بتعمل جن مساتي مجلس ان يروح بع الفيات هون بع السينما ازمره وشتاتينا كله جلس املناتهم مسانا زنبرو بزعبا زيناي هوتيل كرن هوتيل اللي بحال وبعل السوق بعل زي فارماسيتات مسجد بيت اغسيال مدبر بتعمل تبوني ما تسي كله ولا نفلت اخن دول كوس تقول تلك كله كن دعم مسدك بل انس عديت ولد عبي بعدي عبي كوين ايوتي وراح حجم مدبرنا في نايس كنقول تلك كله عمل شو مسدك.

بحق important تورينه رو نعنا especially نعي سلساي generation ندك اي منتان مجمر تاقيزي سلد موت دولو نقوالي وديهن عمت فرعاني نيروه سواي زكرانيو حجيتي قدما علاما ندك اي منتان كلاديو مستي هاجر مستي بحلي مستي historical ساينراتيا قدما علاما بقو مغنياتي مسمع اخوة بجنيفا عاسي نيرو كمزي مسكرة مينيرو كمزي علال قديل علالي نيرو دحرا مسمع اخوة ونقرنيتي confirmation كلو كلو شعبك تمزجي با نوفمبر نوفمبر تمزجي با سنتاني واتس ايت والدي ينوك علاي جنريشني هجي صدراي نسانت مسخونات سديدو ما يمالا لسنرين نيرترا جن تي ماخل كتما زوي ريويس يديوي جن تي نعي جن تي حج سنبراتي مدلتسي اي نبرنن حجينا يبحق اتي انجينير افتي هيستوريكال بوتا وسيدونا زفالال بوتاتات وسيدونا سيليوي جن اتي مغلتسي زحبنا تريس ايرهوب كوناب انترنت يو دي هونس حجين نعيدما بوزح تماهيره ندك اي نعم خمان حدي شنيرو قلنا يودي تشعة عمتي دلوا بوزح اي زارم نيوتي مالتي بوزح اي قلت نيوتي ناتو سمعيت قلن كلتا نقر نقيروني قداما ينقر افتي هيريتيج اوفيس مسكرنا ناي 3D ماكت اريومنا 3 ديمنشن بكمبيوتر زتقبرت ناي أسمرة حجي نعم إسرائي إليوني ماما بجينيفا مستمولوسكو لك كمعا بليقو غيري كغابراي علاما ناي سرح ناي هيوات كغاز علي إخيلو إلو ماما مستمولوسكو ناي إنجينيرين تماهيري ناتي تكال مسخفوتكو حالا في خويني ناتيا تكال مسايد سورحو نيرترا تمليسة حنتي كوميرشال سنتر بجنيفا لعبالك سرت بحال يفوتوا ينابو مخال سلز فوتوا كمعا زخونت كوميرشال سنتر كسر حالاي إلوني هجي كومو مس بلاني نايبحاك اتحاقو شي نكلتا نقر قداماي نقر سكاب حجي ناي علاما هيوت بزحاي نورون ኣብዚ ግን መፂኡ ዕላማ ናይ ህይወቱ እንታይ ከም ትገብር ኣርእዩኒ ካልኣይ ድማ ንኤርትራ ምስርሓላ ኸማን ካልኣይ ማለት ተሓጉሻ እየ

0: Go ahead, thank you.
1: Madam Natran, ab sumunzi. نوز مدب عالم سنتباب بزعبا قعزو سوانين حموشان عمتنا إرترا أو حان تغبقى نزد دالو من إساي زلالي خون بخمي من قدي أبزوم عمتات استفدس أمو فتساميتات كاسفرن وخول حابري تاخرت كبنون زوا سرلو قزين كارئن زفت تشايو
2: تحسب مبقسيتا خب عسرتنا أفاد الله خب تابات إرا عسرتنا أفاد الله أوجع تابابور
1: نزل مكتتال أب ساعتنا يخون من رخبنا مراب باشربا بهلاو مغبي بهرنا راخوينو بفلاي دما نمر عاوتي قدم قرص زو هابيو
3: ازي خمزي غيرنا كابت حروج مسابسرنا زياتن تبحال تنيات بحال زيامت حزينا اجيتن مالت كان نايتا صحلي صحلي مالت يا نايتا شربن سرحلا او زاتو قمامات كات اسمن اتو شكر كان نغبرلو او چاو ناگرنا نخل تسومن نتيوم مرعوتي خمزي اگرنا اينا نستيوم مالت
1: زواريت كاميرانا ناي سومن زون اگاوا سررحا ناي زبهلاو مغبي زلال تحستو كتغربالنا بتوساخي كالوت مدباتون اللونا تخطات الليت فيلم ساون مبل عسران حمشن كفالون كام مدباتنا استفلاليو زيماتاتن نعاخوم يزانيو زبلاين فيروتاتن كام مدبناتران السومن زيومو نخطي كاتاتلو بخبرون عدم

فانو اري تي في اب مكتل تركو بزخبركم تعذبتنا كمي توعلو نلومي عربي 31 حمله ساعات حموشت استدالو هاجراون اهجراون زيناتات حزنا لكم قريبنا زلنا ماكد حغوس مسارا بيت قنقم ملكت سنايت برخت بمهانينا نمكتلكم بخبرينا عدمنا بغندي ارست زينا نفلم ጨምፐር ትምህርቲ ዘዋጋሽ ባርካ ንኣብነታውያን መምሃራን ደቂ ኣንስትዮ ሸሊሙ ኣብ ዞባ ማእከል ካልኣይ እብረ ኣባላት 39 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሎሚ ናብ ሳዋ ወሪዶም ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ዜጋታት ንሓርበኛታት ሶንኩላን ኩናት ገንዘባዊ ሓገዝ ኣበርኪቶም ፍልስጥኤማውያን ምንቅስቓሳት ግጭት ወሽመጥ ቃዛ ብሰላም ንምዕራፍ ኣብ ዘኽእል መርሓ ጎደና ከም እተሰማምዑ ተገሊጹ ቻይናን ኤሮጳዊ ሕብረትን ፍልልያቶም ንምፅባብ ተወሳኺ ንግዳዊ

0: إهي
1: مجانا يجيب كويتا أحبت دحفوي وقالت حكرا بدينا يسويتا بدك مرتي دوغتا كنتم يجيب كويتا كننون كدايلو دين كهوانا قد رفاقي قوبل كخنان نهيتالي غري مكرا قد تتغالي سيبين ننكوه غري واقلي إدي أبتام مرينا الرابعي كوسيتي كل حبين دابا كم حل سيسانا غريلو كويتاي هيريغي سامري نفتيتا هيريغي سامري نفتيتا
0: اكي تركي ساكو ونو تكي دادهو هيرفيه تكي مغاقبو اللاك تكي عمو اللاك ني عميسن نيميل نيمو كودن غنت نيمو كودن غنم ما عحنه بيدا ويالسنه دينكالت يميتي دينكالت دينكالت ودي هي مجديان ودي هي مجدي
2: محابو هاي تبخ محابو محابا يوتايسي
3: قومو عصبد عصبد قومو قومو عصبد

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في نشرة 5:30، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. فرع وزارة التعليم في إقليم القاشبركة يكرم المعلمات المتميزات. توجه الدفعة الثانية من طلاب الإقليم الأوسط إلى سوا. مواطنون مقيمون في الخارج يقدمون دعما ماليا للمناضلين المعاقين. في الأنباء العالمية، حماس توافق على مسودة بشأن سلاحها بغزة، وترامب يتحدث عن اختراق تاريخي. الصين وتايلاند تجريان تدريبات جوية مشتركة في أغسطس. تشيلي وفنزويلا تستعيدان العلاقات الدبلوماسية. من العناوين إلى التفاصيل.

أهلا بكم. نظم فرع وزارة التعليم في إقليم الجاشبركة حفل تكريم لعدد من المعلمات التي تتراوح فترات خدمتهن ما بين 10 إلى 32 عاماً في مختلف مناطق الإقليم. جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت في 30 من يوليو بمدرسة جونية الداخلية، حيث أوضح مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأستاذ ياسين محمد أن الهدف من هذه المبادرة هو تحفيز المعلمات العاملات في مختلف المراحل الدراسية وخلق تأثير إيجابي يلهم بقية الكوادر التدريسية. من جانبها أشارت الدكتورة حليمة محمد إلى أن وزارة التعليم كانت قد تبنت في وقت سابق برامج تستهدف تشجيع الطالبات ورفع نسبة مشاركتهن في التعليم، لا سيما في أقاليم عنسبة والجاشبركة وشمال وجنوب البحر الأحمر، وهي جهود أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة، مضيفة أن المبادرة الحالية لفرع التعليم بإقليم الجاشبركة تحمل المعلمات المكرمات مسؤولية مضاعفة، داعية إلى توسيع نطاق المعايير المعتمدة لتشمل شريحة أكبر في المستقبل. وفي كلمة له خلال المناسبة أشاد حاكم إقليم الجاشبركة السفير محمود علي حوري بهذه الخطوة، مؤكدا أن تكريم النماذج المتميزة يرفع من روح العطاء ويخلق منافسة شريفة ومثمرة، داعيا لمضاعفة الجهود ونقل القيم التربوية والتعليمية إلى الأجيال القادمة. تجدر الإشارة إلى وجود 7412 معلما ومعلمة في الإقليم، تشكل المرأة نسبة 41% منهم. توجهت اليوم الجمعة 31 من يوليو الدفعة الثانية من طلاب الصف 11 في الإقليم الأوسط إلى سوا للانضمام إلى الدورة 39 للخدمة الوطنية والالتحاق بمدرسة وارسايك آلو للعام الدراسي 2026/27. وتأتي هذه الدفعة التي تضم طلابا من 9 مدارس ثانوية استكمالا للدفعة الأولى التي غادرت في 27 من يوليو وتضمنت طلابا من 13 مدرسة. وفي تصريح عن وكالة الأنباء الإريترية إرينا، أشار عدد من المعلمين إلى أن الطلاب أجروا استعدادات شاملة على مدار العام، حاسين إياهم على التركيز لتحقيق أهدافهم في المهمة التعليمية والوطنية. من جانبه أوضح مسؤول المراقبة والمخالفات في شرطة المرور بالإقليم الأوسط السيد إيساق ياقوب أنه تم إجراء عمليات تفقد ودقيقة تبدأ من شحن الأمتعة، مشيرا إلى أن أعضاء شرطة المرور في إقليمي عنسبة والجاشبركة سيرافقون الحافلات حتى وصولها إلى سوا. بدوره أفاد مدير التشغيل بشركة حارات للنقل سيد أبراهام تسفاقرقيش بأنه تم فحص جميع الحافلات المخصصة لنقل الطلاب للتأكد من جاهزيتها الفنية، مع إرسال فنيين وحافلات إضافية لمرافقة الرحلة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث في الطريق. وفقا لبيانات فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط، بلغ إجمالي عدد الطلاب المغادرين إلى سوا على دفعتين من مدارس الأقاليم الثانوية 8548 طالب وطالبة، من بينهم 4803 من الإناث. يذكر أن طلاب المرحلة الثانوية من أقاليم شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر والجنوبي والجاشبركة وعنسبة كانوا قد توجهوا إلى سوا في وقت سابق. قدم أعضاء فرع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في مدينة غوتبورغ بالسويد دعما ماليا تجاوز 300 ألف نقفة لصالح أعضاء الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. وخلال مراسم التسليم التي أقيمت في 30 من يوليو، أوضح نائب مسؤول الفرع سيد سامسون يماني أن دعم ورعاية المناضلين الذين قدموا أجسادهم فداء للوطن والشعب هو مسؤولية وطنية، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه المبادرات تمنحهم راحة الضمير واعتزازا وطنيا. من جانبه أشاد مسؤول الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب السيد فسايت إسفا ميكائيل بالدعم المستمر المالي منه والعيني الذي تقدمه الفروع والمنظمات الإريترية في الخارج، مؤكدا أن الهدف الأساسي لتأسيس هذه الفروع هو مساندة ذوي الإعاقة وتشجيعهم. وفي سياق متصل، قدم أعضاء فرع الجمعية في أستراليا دعما ماليا قدره 225 ألف نقفة خصص لدعم المناضلين المعاقين المشاركين في مشروع للإنتاج الحيواني. كما تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب تمتلك 16 فرعا موزعة على مختلف دول العالم، ويضم فرع مدينة غوتبورغ السويدية وحده 120 عضوا. يسهم مشتر روبا بور في مديرية عد قيح إسهاما كبيرا في تعزيز برامج التشجير وإعادة التشجير خلال فصل الخريف. وأوضح خبير الثروة الغابية

السيد أحمد سليمان بأن المشتل جهز هذا العام أكثر من 220 ألف شتلة من مختلف أنواع الأشجار، وسيتم غرسها عبر حملة الطلاب الصيفية والإدارة المحلية والمزارعين في المناطق السكنية ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مؤكدا أن الأشجار التي تزرع سنويا تتمتع بحالة جيدة بفضل الحماية والرعاية الدقيقة. وأكد خبير التشجير ومراقب المشتل السيد روبيل سعاري أن الأشجار التي تزرع

وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بمديرية التسني الأستاذ عبد الحميد إسماعيل أن الهدف من هذه الدورة هو الرفع من كفاءة المشاركين ليكونوا قدوة في العمل والتضحية في مؤسساتهم ولعب دور قيادي فعال. من جانبه شدد مدرب الدورة الأستاذ محمد جمع على أهمية أن يجمع الشباب بين وضوح الهدف والجهد والثقة بالنفس، مؤكدا على ضرورة جدية المشاركين في تنفيذ برامج العمل وإدارة الوقت بفعالية. كما أكد المشاركون العاملون في مختلف المكاتب والمؤسسات على مسؤوليتهم الوطنية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين على أكمل وجه، معربين عن تطلعهم للعمل بروح القدوة في تصحيح السلبيات وحل المشكلات التي تواجههم في مكان العمل. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا. على الصعيد العالمي، وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، وتنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق اختراقا تاريخيا. وبحسب المسودة فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح سيتم خلال 14 يوما، مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية. وفي تعليقه على المسودة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة، معتبرا أن ذلك يعد إنجازا هائلا نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. وفي وقت سابق قال مسعفون إن غارات إسرائيلية تسببت في مقتل 6 فلسطينيين على الأقل في القطاع، بينهم طفلان. هذا وبحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي خليل الحية التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية. أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية أن الصين وتايلاند ستجريان تدريبات مشتركة للقوات الجوية تحت اسم فالكون سترايك 2026 في تايلاند خلال شهر أغسطس. وقال المتحدث باسم الوزارة جيانغ بين إن الصين سترسل أنواع متعددة من الطائرات والوحدات للمشاركة في التدريبات، بما في ذلك قوات الدفاع الجوي الأرضية. وأضاف أن الجانبين سينفذان تدريبات على الدفاع الجوي والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث. وقال إن هذه الفعالية التدريبية هي التاسعة من نوعها بين القوات الجوية للبلدين، وتهدف إلى مواصلة تعميق الصداقة التقليدية والتعاون العملي بين الصين وتايلاند. أعلنت تشيلي استعادة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا المقطوعة منذ عام 2024 بدءا بفتح الخدمات القنصلية. وفي يوليو من عام 2024 أمرت حكومة فنزويلا السابقة بمغادرة الطواقم الدبلوماسية وست دول أخرى كانت قد طالبت بمراجعة شاملة لنتائج الانتخابات التي أعلنت فوز مادورو رغم احتجاجات المعارضة. وقال الرئيس التشيلي خوسي أنطونيو كاست من القصر الرئاسي التوصل إلى اتفاق يتيح التقدم خطوة بخطوة نحو تطبيع العلاقات، اعتبارا من اليوم تدخل تشيلي وفنزويلا مرحلة جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق سيتيح إحراز تقدم في معالجة التحديات الهائلة التي تواجهها أو نواجهها كدولتين في القارة نفسها، وهي تحديات تتعلق بالأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية. في النبأ الأخير، حققت المكسيك إنجازا جديدا بدخولها موسوعة غينس للأرقام القياسية بعد إعداد أكبر كمية من الشطائر في العالم خلال فعالية جماهيرية شارك فيها مئات الطهاة والمتطوعين. وجرى إعداد آلاف الشطائر في وقت قياسي باستخدام كميات ضخمة من الخبز ومختلف أنواع الحشوات وسط حضور جماهيري كبير وإشراف ممثلين عن موسوعة غينس الذين أكدوا استيفاء جميع المعايير المطلوبة لتسجيل الرقم القياسي العالمي. وأوضح المنظمون أن الهدف من المبادرة كانت الاحتفاء بالمطبخ المكسيكي وتعزيز روح التعاون المجتمعي إلى جانب الترويج للفعاليات الثقافية والغذائية في البلاد.

تم النشرة. فرع وزارة التعليم في إقليم القاشبركة يكرم المعلمات المتميزات. توجه الدفعة الثانية من طلاب الإقليم الأوسط إلى سوا. مواطنون مقيمون في الخارج يقدمون دعما ماليا للمناضلين المعاقين. حماس توافق على مسودة بشأن سلاحها بغزة، وترامب يتحدث عن اختراق تاريخي. الصين وتايلاند تجريان تدريبات جوية مشتركة في أغسطس. تشيلي وفنزويلا تستعيدان العلاقات الدبلوماسية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا. إلى اللقاء.

0: Besorgen. حتى يابا ما لك معصب.
1: جرب الدار.
0: جرب طب يابا. جرب بجوز تجي يابا.
2: What woman do? Men can do it more better than him. Here's what. Mr. Man.

0: مره طبخي اختي مثلي
1: لازم نقزي مساء عندي هيك
0: عجوك دعنا يترف ناسا شو انت حاسكم
1: صابري نبال
0: اوكي صابري انا غا ينات هنبال تبولي لا
1: انا هذا يسر نيزي كورت كاشري تحزيت قزي مالتي
0: انت زرب الخايزي امو لك كان راه تصبوك تصاصدا ها
1: او اذا سعرت كيت واحد قتل كان الله مش كنت اقمره
0: دحم بالله ما عند قولوا راح تزلات اني ندير فيك نيكست تايم كنت تصبوك يا مات راه نقلت صاتنا اوكي
1: بك
0: كيزلك يا غبرو مسح قبر لك
1: اوكي
0: هاري سامعك
1: اوكي تبولي لا

0: شنو اللي كان انا بالفكره سمروا مع صراحه اليوم وحتى عندي كلاس لين دي ان يكون هاي تقدرنا يا اخو ما نسي ازاز الهيلو ما عاد تقدر تجلس قطر كان
1: لا انت جنن لان حاولت اي تطالع يا ابو متجي
0: لا اذا نقدر فصحنا تقدر داني نوت جيري نيكست تايم لا بحر
1: ايه لان كابزو بزبلت جيره جورون كمي جاري جاري
0: جاري
1: مبصح كان
0: لا لا حب تايق بوكو نسوم يعني
1: هو عندها نستخدم تبصح على فعال كان انت عصري
0: هو هذا ملعك مليكا مرجم داني فراها يفعل بقول ايه تباكا ما
1: نحن تفوق ايه ايه
2: دو الكي قبي زندا
1: نور انحو وطار المغيب هاني و عين الناس اللي يوم صباح على حدث اللي ما اخذت
2: هاني مايك حاوي بشير من زبيرة تتعيمك ما اتصال ديسي لك تين عيك دي اغلان اويك عدد اللي خمس اللي مغيب واحد
1: عزب الجاقي لك هم صحر غير ايكون كمي زبيرة تقزالة بعدك ريك
2: علي
1: علي
3: حنا عمك دخلت كان عمك
1: يا
3: يا متى يا

0: Jeg noe?
1: Bitt?
0: Det var et av seg med han kattfølger da.
1: كل صوت اللي هو بالولان زانات كان قرب لفليس ولا تكون اسمعك
0: بغامي
1: واه على سي نسخ تبليو نايب حقي اي تحسون اني خي اسي اذا امنك كمان لا انا نفسي اذا امنك كم سلزوك افليت وين سمعتني نسخ اخو ما تكون يزدل مقالات كبان قرن
0: أنا لعلنا بجيز عملك
1: دي إبنات كان فقري غني حيز النمبر عم بابا دو خواه في حرقة طوط
0: أتا عم بابا كو أني تحرقة كمان
1: أبو أخي كن نعم كو مالا تهيكوكو واسي نمسالي تهيدا أمبر أبو أخي حرقة مسل مالا تهيكوكو زلغوكو أني الفوت كفالو اكول خو غويني بترحي زخ متصني كفاره رحني كفكر لي انا زلو هو
0: صغار بترحي زخ لازم تصك تحت انا غير ازرو غو زلو مدامي يبلي زتعرق يبلي زبرو غو زلو
1: كن انت هيري لي
0: تغير الكره زي فتك كمان كن مستمسين على الموطه استفال لي ودا زفانوني زمسلو نصو صلاحان انت
1: مو فاهم سليم زيك قلنا لي انا سي مسينو جيت اريد امس يلك نرد ايه
0: تاع هات بودي افريكا سيل عليك
1: او لا حال حال لا حال الا لني من الله سي وا تاع هو كيف تدري انك خفر راح نبات راح يزق وين ندور كل اللي غا لا مز سو اي سي لا تاع سنه افتا دستر عشان ابا كان الا لني
0: مو تاع سيل هاك على طفو
1: سالي حق خيخي سكري بينا ما عاد تسفايد الله يجي تودي بك براي نجو سالي بي تازول كون لو مالتيا
0: فاليكا
1: قم اللي اشتي مهارنتب بفرح عند أمبر كيتاسيوه
0: أطعن ليلة وقتها بزيخة بعلها عندهم مهد
1: أطعن كيغي نحن دعم أتوري بقى

0: ياريكال
1: الله دحانيكو الله دخانك عبلي
0: مزارة قلي نخبة
1: لا يدحى
0: كنت بيك عيراني
1: ايه
0: نزغ بك
2: انا سناي من تايمر جيم وديني يرني مزيد انت عيدي خونكي لو موسكا نابت فردي
0: انت خوندا نابرا حاسي منك تصاورة سلازيك عالكو فتح مريت صالوخو ايه زعبت انت سبالو
2: هو فعل كيدانك نسوس نقدفه ورغم بيلي ابز قزان مين قز حسمك مزيد قدافي قدافي نابرا ما حازت كنا راغت قوي انت اللغي حد يكتر فيك تحركه اسرح جميله خلق
0: ما حازتي يتقما نمبر اقول اني اقدي منعان مثلا يا رتزهون كم تسند خدون اندركت اندلو حجي متخدمكم مرقطكم نزح حجي مثلا يزلو اي مسلكم فريم كترهبني
2: اي فرمن
0: انت
2: اي فرمن
0: هو اي مزيت نرس هاي تبر
2: حلم ديو قاعدي حتى انا اخي بيز اللغزي هو جزك حلو في حليف وانا بيت فردي مغامسه وعده

0: أيكو يا أكوني مخنات ما حسابي نحن حدر طيب ما أبيك هيرخ مكيب
1: أنا حدرني مش ناي بابا نقر كله نقر كاتسنح
0: سالم أنت يا أختخوني اللغي هادي أوه
2: فريق كيبلي نعمو هنا أكوان لماني
0: جب عودي ها عندي مية خذ بلوك يا أنت بحمد تيخي
2: أنت وين زينكم هذا هيك مرت الليل قال لك دفني سخا شكاتي اغلني انت لا انكسر سخا
1: كل زقمتنا بقمت على غير ثاني
2: زعما انت ايجي
1: ايكون عند نسو ابو خمان بطعم طعين نفعني
3: على انت تعرف ما كمان كون نيرو
1: ورد خانه يا ابو يوسف مثلني سلازي
2: بزعبا مليون تخينو مصحف بقبري مزني يدبل زرب الله تفلترو
1: وي لو مسان صارين برت حديقك
2: حفتنا انا غيت بدني اسفر نسخي تزيت تنكك انا خلوك قديت لنا نعغزي رايك انا عايز ترى اني نقرك حبركي بالله
1: دا عند انا يتجنن نسونا وايدف
2: صباح نقو انا الى كنيرا اني خبلك ايدلني
1: اتهنوك انت غتكون زلخه حنسابط انت زرب
2: اه تلي خي سوري
1: دحن بزخونا انا بحال بوتاخ تكايدن سلازلو خيدو لنك
2: نابل اخويني
1: وا هينوك كب مع الزخم زعين تحطه نبض وصلك خا
2: سوري لو مكون يا راي قطر الليل تبعك ما تسكي
1: ابي حاضر لك
2: هو صراحه اللي رخي ماشي وعلى القبر خير الله
1: ما حراي بالله تصبح قد قد تبيك اي
2: ارجو
1: منك ارجو
0: انزي انبر
2: نعبي رانت اللي حفتي

0: 애가 다 있나 좀
1: صراحه لها
0: صراحه لها
1: لحن كمل كعب كامل يغاد حنيت لنا
0: لحن تقول انت امون تايك بلاك
1: مليون تسويد دوينو مش صراح خمس ساعات خا خزار بتاعي
0: ولو ما مش ساعته
1: ها جرا صراح سوي قومها
0: سوي قوم نيكون نتابع
1: طيب
0: صراحة قريفة يا خبلك هالي
1: قريفة يا
0: هو ديم زنا ما مات دمير خيش أنا أكالي زينا بركوا
1: هو تاي خاتم زلغة ميلين ودي قريفة يا قوة عقلان دلغة
2: روف
1: هو أبس غزي أخطة تسألون دكم تعاتيكم ولا صلاقة الله
0: إلا قس إلا خنا تابا
1: أنت أقول عا أنت أجي خاتم يلغة أنت أجي حاسي كوالي تمساسي نزل خبكو صراحس قريفة يا
0: أتابا بهري أمو بل
1: وا هذا خابر كلني حلافي نفعلني دوموز وسيغنا يكون كانت بنزلقه قال لي بيقعد عندنا القصر تاش تزغون كحدي
0: قال محرقها قومهم الكهات حتى نيرك
1: بس تسكيت ورا زيلي
0: ساكت سائلك ويهونكم قال لي فيه قال اسرح سلازرهوبكي
1: قال زبل الصراحه يترك كم يغا مليون
0: قال زبلتي دموزون عزيز حشا
1: هاوي لا اخوين ودي
0: ابزي دا ميكيلة
1: دا ميكيلة؟ من ميكيلة؟
0: دا ميكيلة فرنشارة تابا ابتسخة سرحلو
1: هاتا غلعة؟ لو ما عندها حيوم كاليها
0: ايه انت هيتساقا مالوري؟ دموزون او احيش
1: من كالتي كانو؟
0: هاي تودي عند امبر سالينا يا ماتساكي
1: سالينا مكيلة سبقى عطرة تاكل كيلة عطرة كام
0: ايه انت هاي انا
1: مليون ابايكا ابايكا مويا انك غيرتنا اذا حسكا نبين اخو لا يقول انا ابي يسرح خمزة له اتبي كاتفلتك حجي دماء انا اونا سرح نسخة اتكا زخونة زو سقوك سرح انت سرحة لا يتألون انت
0: مان يخصقو قيلك
1: سلسفلتكا مليون طبعا تصرح له الصغر بقوه منه ويحتسانيها بقوه انا من سنين انت يركب سلزلك اي نساس راح تتوقع
0: هو ولا حان تركبه بالله
1: هو
0: كم قول قزاوتي انت كم تسرح فيلت انت قلب عريبات اللي انت حساباتك ابو قندنا تاي زي اللي حساباتها متخاق النعيب الجخي السنة خلينا بابا
3: دامي ها

0: سمح سب كونكي
1: كما أزحوي معاري
0: أنا سأمنكني
1: هينو كمان درافاي كونكا فقر مرعاق تطوتو عندنا خاسي تخونكا زي تعملين
0: زي ليك باي زارب سكو خالي يدخونه
1: زماتيك أخالي يزغل كي إلي أخالي هل لخونكا
0: الرهي بالله

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامات لبرحمته سلايق الأمته.

0: مليش كسوق انا حتى كان بقي اسالك قومات كحز اللي
1: ابشر بك سال بس ما لي قومات سيت وهديت واللي تاتي لقبا منو كان مكان قبل مرحبا اما اهتقت من قبي لقومات كبس وعلى بارها تعب كبانا تعب كوب بابلك
0: شكسوق قوماتنا السيت اقل يوم تنح منا زين اسمعني التلي جرادين ناي ابويا حدار اي عباي وبوس هلا انت من انسر قدام قلت امسقنا وانا هي دي افهمكو مباشره دي ابويا حدار دي بقول اتصل كيف مثلك
1: صنع ابويا حدارته بالليك والبطار اللي خير وبركته ابوك حدار هيني اقل العوارض ليت سمعنا ليك قدام للزابه هي بزح هلا انا امر بس مشكلته ابوني بس انت متودم لك من الا تقيس وقال لي شيء لتبل ليك من نعك رود دناك الكو كتمام حادبه وقال لي قرم قال لك ايك من نعك اي طول كم غنداي عند قراتك كنت قازسكو مسل افهم
0: خير معنى
1: ليك وحقوها بس قدام للزابه دي بي ازم منه بلاك لي دي بي ازم منه اللي خير تمامي
0: خلاص انا فجر الصبح عند جيسكو اجل افهم موته ومسل سواقله ما حبرنا هيني فهم ليكو انت هيني ميزان ومخزن وقدام للزابه اوجدك لي
1: بو بو بو يا ريسن فونوي فانيكا فونوي فانيكا انا هين من الا ساعه اذن امبطكو بس كل برنت اقول ودي اقول كاتو يا ري ارها تغيير ترى ليغا الا تغيير اللي ترى ليغا كان طلاله من قبي يا ري موضوع العلماء هداي بس قد تتعود دي بوت
0: ابشر ابشر سنتبه من الا موضوع الفقرنا من قبي مباشره انت موضوع نايله هداي اتقن دكتو
1: ابشر ابشر ما تورك عليك قبلك انا اللي تطورك بس شافك سن العجبنا هلا اذا مدول قلت يجي بس وفاس بكم انفاس قزيف جلجال قايلك عارج
0: ابي سن بيدي بجاردين هلا فانقو اصبح كباباي قل اقباتو بس انت التليفون التاك بس
1: ابشر ابشر سمعنا زي كمان لي اللي موضوع اللي كل ابي حدار اقل امر وبلبونا سكنا تمام
0: اللي موضوع اللي فنقي وفنجيكات ابويا حدار دي بجاردين اجيكم هلا كمان ايل امرني بيني وبينكات تجارت مسك بالشراد بس
1: فارس فارس يا سلام يا سلام فارس يا ري تجارت بس قبايا زت عطى عليك كنا طلع عليك من قبل من زابط جاردين ابوك حدار بس قلت اباريت بلاك عليك يا الله وكل يبا وكل سعاده حبر حليب قروش حمليت وكل سعاده تليك بس يا سلام بقى خيارات بس يعني افيات عير هلا اللي موضوع اللي يا جماعه الكير امبل سلمى كله

0: خارج يكون قل سلمى حبتين تحسب اقلا ولا نسح ذلك واقواركم كلهم فحم رخيص هلا انت بيلك قروش جمعي من انت بالله ده الكلام يا شيخ السوق يا اخي حلو
1: سبحان حتاجه اللي فحم انت رياه بسفايت بسفايت لا عشان لا فحم من الاسلع العربيه درقق من تقبيله ريكي اكل اللي تيجي تصبر من عندي مدري
2: يا سلام انت بليت انا لقيت من قبلها فحمكي فحم سنيته
1: ما شاء الله
2: هذا انا اكل عشينه تمتلي
1: سني
3: يا لطيف يا لطيف سلمى هتو فحمتو مقبل خرا اللي بعلف فحمكي تأميرو أقروشان دانا ساعة نترتي لك بقى كأكا جاهلي دينا قدامك إكلا يدام نتلي
1: سنة أمنو إلا بس دي بيه ممكن تسكبه منه سمعيني ليكي أزا أنت حلتو كم عشان تحازي ليكي سجلك
2: إش بجوكات اللي شاكن دا أزمك منو إتفنجينا وفنجيو سلمى لي إتربيك إن دا توكلكي سنة ديك هيبة
1: بس
3: إلا من قبلكم إلا ناي تمني إقلي ما كلا عشان تدلا نسجل يحلبي لا بيتنا بيت قاشاي كايكو
1: سنة أمانك لبيتكم لا تسن بيت حضر قاشايته أزيل بزحي لا عشان ندري إلا نيلا فحم سن أسكي ودين حرة إن شاء الله
3: إيكو إيكو أديدي إلا نكل عشان تدلا نشفق قلنا حريت ما حرق نرئي قدامك والحسابنا هي كمتو
1: حساب بس هي ما يكون ما هرى رخيصتو إقلا عشان بسمان مقتل بالله هلا اللي بس وخبت ربنا يتكررنا
2: سلمى سمامت سمامت يا غلي قليت هكر إلا بيلو
3: أماناتو تمنيت إلا هقيها هقياك لي ناتا حرا سمان مئت يوم عدأتا يا هلا أنقسم الناس اسم أطفو دايق للبيل
1: أحرتو سمان مئت عدأتا يا هلا تبي وفحام يا عدأتا يا هلا أزا أركس النبيل لهم نقبع حرتو اللي فحام قدام عدق الهبو مني ناتا
2: هلاتو
1: هلا
2: ما هلي
1: هلي
2: خلاص بغش فقنا بس بيلو لم تقدم عندي فاند حد
3: كبس قدم حدا أزمام لينا كم إلا تمنيت بلكيتها هلي
1: أيوة
3: أديق أشفق قلنا عريل ومنا قدمت هبن لنا ما تشبيع الحليب
1: أول هتو بس رأيك القلية اللي تصبرها لنا إلا قروشة هبوه من قبل هتو ما دفع حملة بس كم سنة أستلم قلي ديناتو انتن بس أزاي قروش كن دفعة وأنا نوش أن دقت أصل كذيب كن أستلق كنتو انتن هي حرتاجي شو هيك سبق قبل منا لجواري نقل الأسئلة بلا يزيد
3: أبلا أسئلة أسئلة ما قروش لا تما قلت اللي تحل بيها
1: ما تبلا
3: قروش بس
1: الكير اللي
3: ما شاء الله ما شاء الله قروش لا تحل بيها بس
1: ما شاء الله ما شاء الله
3: تلف حملة
1: أبشري يا رب إن شاء الله من بزحت كأفلة
2: على بوسنيت
1: سني انا الوسن ده يعلب يهيب وين ده يعلب يتكبك
3: كده امره بس علوب تنبحنا
1: لا لا لا يا رب ان شاء الله من بسحب كافله
2: امين ايش فاجينا
1: يلا حسابكم كارس لك حسب بس انت ريكن تساليه تصبره
3: قادر ما دحن واحد
1: دحن واحد لا لا بس كانت نسيت بس
3: لا لا لا ده شاي ما تصنى بيت محل بيه
1: محمد ابشر ابشر دحن واحد دحن وعلي يلا تعالك ليك ان شاء الله يا سلام من عشينة كمسين نقفل بودي على ازمة الا الاربع عشينة كل امة نقفة كاسة الليكم ومبالها مع عشينة نيفحة مجاني لها بنيتك ما شاء الله وتبارك الله يا سلام

0: وبيك ميلو دي عمير يومتي كبر تجارت بتقارب ابو ما صام كلينا انت لا لا تجربات قديمة تجارة سبت قديمة اللي كبر لي من قن ما كربو مثل كان نقاوب بمصانع عم كبير
1: ابو تاجر انا
0: بيه
1: تاجر
0: الله اكبر
1: انا وتجارة من تارينا قدم هوي ودينا دامت امر ما
0: ابي
1: ابويا انت
0: عبا امر
1: ادي اسمعني لو ما ميت حذيه عليك ميته انا دكان اللي جبتهم سادة معدبي
0: قومات بس قومات ناي تجارة بتقاربتها إلا قومات إلا دمانك قطعش مكات بس بتجارة بلاكان ليه أزا سمعنا عم كميل إن تري من عشاين قروش منو سعنات كاملة من سلادي إلا راكب ليكو
1: ماذا تاقل لك يا شيخ السوم أنا شفق ليكو بلاكا وانتا كم قمال عسارات لفث بيه ميت قلب وعشاين وهتماتيم سبلان هيكاكا سرة بوش ماما بل
0: أبي أكمل شافق اللي قال سبحان الله قادر شافق منه بسم الله شافق قلبه إيه تشفق اللي عشاين نايد هبت علمته هبت

0: فحم فحم
1: فحم
0: أيوة.
1: فحم كفو
0: فحم فحم يا عم كنيل حتى عشينتنا هي كم تزبليت كبر بك من سمان متأسك ألف تزبلي وقل هيني من أربع حمس عشينتنا يتمرون أي سكر منه كاسبين لا نعمة تمام لا نعمة يكون عم كمين

0: ما عذر خير هذا انا ما خسيني مو حاجه تكرفيني كان يبين له شغل يعني ما تاتل لكم انا اللي شيخ السوق فايت الرمي فما نقرب على يوم ها لا تعمل لك منيتو اذن ده تسال قريبه اللي شغل انا وانت بهلا عنا تعرف من اللي يكون هو قريب له اتصل لي بس اتصل لي مأتين
1: اقرشت وسكت اليوم اللي يا سلام كذا الكلام يا اخي ما انت اللي زبطها اللي هنا معي اوه عم كمال عم كمال شوف هو اللي بلت بس اهلا وسهلا عم كمال عم كمال ود عمير ميت متراسعك قلق بتراسعك بصر من اتصلك كي
0: شيخ السوق ليش قول تبلني تعالكه بس باطر من اللي يقول
1: تتلل لك عم كمال فهمناه خلصنا ما بقى عم بطر منه ما هو بس تمام بلاك تمام عم كمال
0: سمعني ليكاني بطركم انه ازمكم انه وبلك عليكم انت ما شغل بالمنت حز الحيسكا ودحنكا وسلامتك يبا
1: ميت ودحنكا وسلامتك عم كمال قلت لي قال ودينا وخلصنا فهمنا ما مجرق الكلا دب الله تقبل الناس يا جماعه الخير ما حابره فرح وفرح دحن
2: اسمعنا هاشم الايام اللي شيكو سوق مكايد ولا العجبني اللاني
3: مريكم انه مسها معك جديده
2: يا خلي تربش واتصالات لبازح وكين وانسان البلد يكون اللي يتقسي وانا براي يبلع ومسلامك بديل تاجك اللاني لحظه بس كنت اتفرهن اللي
3: نجو حقك نريكي اشايرنا شامات بحرنا يا شام ورديبو تاوك الله
2: الله هاشم انت تتلليك انا حليق لسالته يا اخي الا دي بشيكو سوق حدا سبلك ليكو يا اخي حالته تعجبني سبتي ليت دي بجريمه حتى قليل تكرر فرر ليكو بس
3: جريمه حتى قليل تكرر فرر ليكو شيكو سوق جريمه حتى قليل تكرر يا اخي شيكو سوق نص جريمه تمامي قدام قلود بجريمه قليل تكرر قدام قل هرب من هلو قلوب لي يا اخي ما تبل ليك نجاح
2: يا اخي بلك ليكو بتليفون يا اخي القروش جمعك يا مامي ولا لو مخزن كفو قبا ندل بل سمع عارفه بزح سمعكم دي يكون بعد ما بزح بالعلى ومزح متاك على
3: هاشم انا بس اذا مشاكل طالب حياتي بليني اللي قليل زي ما اسال لي مشكله لابوني وانتي ناتاتنا هاشم ود حالكي كفوكم سلتك عيوتي انتين لا ناوي مصير رايكم من التعب على ما كان ده بربركو تلقى بتاعك بوت بس
2: تمام لكن حالته ثبتي عجبتني قل حالي قلنا نسال الله ابنا فجر فانقع مقاكم يسالكم ده بيري اللي تباسنا
3: ابدا ابويا قلنا نسال الله الامنان سلف احنا نتاكد وحبر ناكب حبركم سال جابعنا وتاكدنا حق هنا السلق اسلك وانا قدم ملا وحر بس يعني شيك السوق تمام قل سرو تناسيوت وتناشاك واتاثر شيك السوق على السلام انا جيسكو بس
2: خلاص رب الاسدي
3: رب الاسدي
1: يا سلام اذا بقى فهم حق ما هلا عم كمل مخزن من كل مخزن يركب له مسير على تاكلها يا ري مخزن 20 بعت على لا تقولوا دولي هلا الامر لهلا هلا بيت الرزاق بيلي
4: سلام عليكم.

0: عليكم شيخ أسلم.
1: مرحبا أهلا وسهلا سلمى ماما جما أرحب تفضلك عدم بلي متبلع مستي من خيارات تديكي يا أخي.
0: الله الله سلام. أنا كل قليتي شيخ أسلم أنا أول يبلع ويست أزم الرأس جبرت أغنطكم عدت ليكم بس التموضعنا لقباء ما هل أخبار
1: أخبار خير وبركت وبلعت وبس وستيت هي قد تبلعوا تستيت يوم
0: ما تبل
1: أخيار هي ملي عدين دل شكت عايرنا لا يتحلى
0: ما شاء الله
1: عايرنا لا يتحلى انت ان شاء الله تعود كل انس جمعك من المامي
0: عودت من البلوكه هي اول انس من جفر لفف قديم تمام كحتيتك مع رقم فتح وديقه انا سلمى ولا ادم انا تمرن مامي
1: امرك ونس ومن امنك ودمنك لكن لا لا قلكمك ولا شغله الله يا اخي يا ري سنك بتكتب رد سن امنك ودمنك اذا بس حق القروشك دوليت هليكي لا بعلها افهم يعني القروشك ما ادالوا لي هبكونوا من قبل انا بعد قول هبوتو صبت بيليني انا دقيسنا بس قول هبو لسلاده
0: بعد ما كفى شيء كسوق الا تقولشنا دوليت اللي ما محشاكه ولا انس هي في حمله اكيد مسكين ابو بيلين وقول لي يعني شفك بيلول بلان على ازه هتو رب جمعيو احنا بس برونتو جاهزين لينا
1: خلاص هتو ما بس جاي صبت هلا اذا بس انت حق لسلاده حق جمعته اللي هي هيبه انا دقسكو كين انت حلفكو كتا مخزن قلت تاكو ما تعلى بس انت القروش قلل من هي هيبه
0: ما شاء الله وتبارك الله خلاص حق وما تهلا انا مسلك انت جايز كل نايا نس ولا نايا قدام هيني نسكت ما تسنى
1: اي كان جايز مسليه مسليه كفو انت انت مود مثلك احنا كين انت جايزنا كسلفنا حضركم كريناك معلبنا وقول لكم سلسار حكو نو ايش اتصلتك لنايك ولا نايا اجوارك لا فهم كله انت تعيربه اذا لك بس انت للسلاده بيني انا اقل ايجيس قلي قدامي الهبل
0: خلاص لا قبت من قبل شيء كسوق حويه اول قروش الا تا
1: قروم
0: واللي كراسي الاسامي لا قدام سجلت قلت لكم زيد اول قروش علب
1: بالقروش قروش قروش بس علب يتحزي حق انت علبك يا قروش تامه ومضمونته ولا اسامي هي مثل كل سنه سامعين لك قر سلمى يتعلم وقر هبا يتلقط مدير مثل في قروش لك انا
0: انا شيء كسوق
1: انا قسكو
0: انا قيس لك قروش علب ولا كراسي الاسامي نسو مني
1: خلاص خلاص
0: نعم فرحتك ما ان شاء الله

0: كده طيب ازيه اللاسر اربع مسلا ايام كاريا معنا والا نازيه ثري واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة.
1: السلام عليكم يا شيخ السوق.
2: مرحبا ابو مرحبا
1: ما شاء الله وتبارك الله صلاه على النبي
2: هاشم
1: يا شيخ السوق.
2: ها يا
1: ودوك على بحثك بكم يتلف سبحان الله بلا يوم ما شاء الله ميت لك يا رات كوتب ينكل الجنافل اللي كان لما احنا ما نكاف لنا من سبحان الله وتعالى ها
2: ما كير
1: كيت قلاب بتو
2: ما كيرات وكاف لنا تبل لك اللي ما الامانه ما ما ما كين عد لقي سبع له كين لتصبر الله هاشم ما كان لبنا مفركتنا لبكل مفر
1: ما كان متكلم ما لازم امانته وعد قيس الله تمام تمام والله سيت سركاكم سله وقت الاشكال رافع مسالات ميت مستير رقم سبحان الله
2: هاشم هو كرنكا يتوكل ميت هو متحتر رقم كرنكا وكل لما تقبل ليك
1: لا لا دحن دحن لا قروش ولا كبريكم ولا الدنيا ريكا يا شيخ السوق دول حتى ريكا الهموم سنو كويتو مثل قدام دليكا بينك كرمك اذا معليش معليش الامانه كمل يا عدمي دور قلت انداتو
2: اذا اذا اذا على كين التبو فار اللي تصبر لنا لنا فرق قل قل قل ان انا ساكن عد قل لابتها وعلى كين ما ارى الحزيان لك قل قل هبوت قل لابتحوته انت كان كترف متحزيك ليك
1: ما الامانة ومساساي ومتفاروت ومتبجاواج اكره تقول مرايات يا ريمون هاش ستايلي يفقرنا ابشر
3: تلفونه بس كل اسره تكبتي هلا ما حاله تدي بتكاريكو مالي ومال ترين دكم كم كحكو مقلو ديت زانا
4: سلام عليكم مرحبا عليك وسلام حتى اجي وعماتي لا لا بس حبايبي بلا قسا قسا قسا حبايبي كوريكم سلمى ها حنا بلا تراحوا ما صام يلينا ها التيا هلا لفحمنا ميت الا لواديتنا لي زيد فحمنا كبيره
3: انا بس حالته انا زيمه
4: ميت انا لولو بلا سديبا ايا هلا كل الدفا راسكي ازا دفعه فحام جاهز لا تبلينا يعلكي

0: حنا حاو تأكرنا ون قدام بعد قلها بوتو وتبلي عالكي انت قلت هالكي تهالتينا يا عالكي
1: انا بنكو كنت مقارحني يا مسلكو مالي وما تصرين ده بنكو كنت هكو ابورا ماشي تاعتها قابل يكاسك انا تلفونهم لا تصرقه دي كل اسمتك بطني حنا
0: سلمى ادايكي تبطاطو ودايكي تراماطنا سامعي لك لا اتبادي بسرعة قلكي اتايها لا يا فحمنا يا مالنا حجي عتاق لما اتعامك الليل اللي هجي جوكا هجي كلينات حودي صبرناكي قروشنا هبيا لفحمك ذاتو ازمنا من اين حزيون
1: بس كيف إيه انا اسف فاير بكت هباني بودي كنت ودي كنت ركوب بس فحم كنت متاكل بوتو من حتى ما يجي شفا قال لي كل الناس تصبر انا عقل
0: سلمى اتبادي نصنع حقلك حتى يتصبرك وكلاي يتصبرك يا مالنا هبينا يا فحمنا هبينا اي تقاشين حنا جنيتك احنا قدام لبعد نوصوت واللي تصبركي والشكيكي حنا لكن سلمى ادبك ثبتنا امر الا قروشنا ايدينا هبينات مالنا هبينا قشين تقول قشش
2: بس
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تمناني لكن انا ترميني قشيني مالي ومال قدام قزام تمني شيخ السوقتو
0: شيخ السوق
1: يا شيخ السوق
0: الله اكبر عليكم انتم وانتم
3: تلفون زبط لك مين يا ربي يا ربي من سنيت بلس من سنيت بلس اللي تلفون اللي ريكا بس من عدتو من عدك مين من عدتو اللي اتصل هلا سامعنا ليكا اللي نوصو ارهاب دي اللي اتصل بو دي بي على بس التلفون بس ناوى تدريجتو اللي تلفون اللي ريكا
4: ادو تدريجتو من هو على بس
3: تلفون
4: ارهاما قبي
3: انا
4: سبقو ما اتكب الحامتو ما مسكبتو
3: لا ما اتكبات لقد اتكبتوتو باشو يا رب من ريم ريكا من عدو اللي تادو اللي قبل التلفون كمين شعلك سبحان الله قد ما ديسك أيوة بس قلت كبطوت يبقى مسنيت أفقرن ديه مسنيت بلاس مسنيت أفقر بسم الله مرحبا مرحبا مرحبا أبي يبا مرحبا من أنت
5: مرحبا مرحبا أبي أحضر كفور ليكم أنا علو إدريس أنا علو إدريس
3: مرحبا أبو مرحبا علو إدريس مرحبا يبا كفور ليكم تلفون بس أنا يا ريسان نفارق عليكم بس فارق عليكم هل أتصل بك عليكم بدير ما ها ما الله يكون لكم يعني والدينك كفهن لو وادهوي كل عدوتات كل سلام هلا ما بي إن شاء الله
5: عد بكيت بس بكيت هلا زي ما شارو لبو وجار دينكم ما دحن هلا بس بس بس بس نديكو
3: ياه يا انت حقان ما تقبل لك هكياك وفا بس حليفة بيت ما جريتو تكون دحن هليكم افا يتسلن بواده
5: ابي حضار اراف رستال اللوم لجاي وحيوانات كدل العقبه توم شكو وبوليس نصعوك سجون الله سجون
3: سبحان الله قادر سبحان الله قيس أبو ميتو مواد ويا كان هلا زتا سجون الله
5: لبوليس بس توم نصعو اجعي العباي التجار دينكم انكر لعل على اقلوبات وكيوك قرمح وضيو ولا فرستالي ركبو ولا بوليس نصعو وقيس أبو ها
3: يا قرام محقب الحطان الله يا قرام محقب الحطان الله قرام محو ده يتبه ما حالت الله يا جماعة الكير خلاص دحن دحن يبقى دحن تو مشكلة يكون بس انتم ربنا يسديكم يبقى ربنا يسديكم لجاردين أما تو دو أنا هي تهلو لقلب ليه تو مشكلة يكون
5: جاردين بس كوبا من سكوبا نوشا كوبا نوشا ستي يقولكم بس مشكلة ولا بنتم تهلو الحطان لدلو بس وحرمت وانا حري
3: بس بس يبا بس سنتبه امريكا الطول ان شاء الله ولي فداب خلاص ربنا يسديك ان شاء الله جاردين اما تو ديتهم له واحنا ما هنا قدم يعني خبر او اي تيللنا له الان حق دلينا قال اتصلوا تكم تو قال اخبركم تو قال مصاكم تو نوس يعني بس اذا ربنا يسديك يبا جاردين كل رصيتهم له هيا هيا مع السلامه دحن وعلي يا ابويا دحن وعلي مرحبا ها
4: دحن تو وجريت
3: أرها تكمل أرها نوسو تيت أكاديب شركة أتبلك ليكو إبدا نوسو بلك إبدا نوسو إنبال قوماتنا وإجازتنا إلا تخصصة جهتنا حكومة إجاي قلوبة تتك ودا بفاسو إبدا نوسو إلي عزم هنكور يكون
4: الله أكبر أرها إبدا نوسو جريمة كريت
3: جريمة
4: إجا يوم ما قربها لا حريتنا سما وفاسات هي سفاسات أبدي بمبا كونا مالو
3: انت يا رب نوصو بلاك ليكو يا رب منو كان لتقبضي بو فاسات بلا شر خير وديها الله نوصو اللي من قبر ايكا كمين لمدر ما شاء الله وتبارك الله دي بلو وكد اجاي انت تقلب بيت ريون ليكا ما شاء الله من شرق الى عرب دلا بقصنا مدر خضر اقب امامي خضر اقب والله
4: كان اسمعني الار ها مبيرم ومهلتين ولا اجاي يوم الليل اتابع
3: سبحان الله قادر مبيرم واخبار

0: وما هلا وتاه هلا تبلن كميل التاه قل هلي سمع عسك كميل أجي يعني يبوس وطلوله كله فاس وبحق ومدر أب صحيح
1: أيا
0: كان قل هلي سجن هلا سجن هو بيلو سجن هو أزلنا إذا بدو نوسو سبت قد بدو نوس بردت كرت نوسو من نتي قديبو ولا أجي هيك ميل لا أجي التم قبل جاردين أجي إيش على أجي بلاك هدو طلوله بوتوك هلا تجاردين يعلا
1: يا أخي لكن اللي جورتو أترى جارتين كان على أجي ما قصيهم يوم نعداد ما
0: ما تبين هليك التكبير لجار اللي انت تبلون ليك انت دول دول بس يعني تتعلوج كل رؤسو للا تبل ما يدل مثلنا أنا سمع عسك كبير أجي التقلة هلالها اللي بلا كان ليكو ناي حبرتو حكومة وشعب ولا تخصص جهته مثل عقوبة ورا عقوبة الجاردين كا زمونو الجاردين بلا كليكو التزريبات كا تحوش كا هلا من قبي التحوش كا هلا من قبي امبل اجازتنا الى تخصص سجاد ما سقط تبتك من يد قادر نوسو مسواك تبتك يد قادر بلا كليكو يا جار تبلني
1: بقى انا لا داري يا عقاد
0: هي
1: لا لا يا الله سبحان ايش يا غسوق راك والله مسكينه راه لفحم هني ترملو يقولوا ولا تقابل في العلا الا عجيب وتوكل هلا نار هاتو الله اكبر عليه وشيخ السوق ايش شغلته والله لا اله الا
0: الله ليش منك اسمنك ميتو صار ساعتي علي بكماله دي بهوس من اتيك بين تحنكروكاتو كمين كمين يسمعني ها كمين لجريمتنا يا رها فاس كان درف عقد ابعت حتى لا يعني بوستو ادي تلف راك اللي قال تعال لك من اللي تات ها
1: هذا
0: ها
1: ربنا راه الدنيا دي هموم كريت انا داحك
0: هذا
1: الحل بيدو وارها انا ما جارك ابو قبال
0: حل ما قال لك باك ميل حل ما قال لك با يعني اتك قياسنا الى جريمته وثلاث خصوص سجهت على حالنا يو ما قلني هنا امبل ما تاكاي وما سال من وكيل نود لنا لكن بالمناسبه كميل الا لا تخصص سجهت ضمانت واللي تات حزيت من قبي وصايك كل الداليو مسلي تيجيش وقلت تضمنت طوال يعني
1: ضمانت من كوكين حليف مدود لكن ابشرك ابشرك انا ما جاهز لكم الا هذا بيلو كم قبل لكن انا ودي امشي
0: بس يبقى بس بس خير له مشروك بارك الله فيك تعال ود على تعال ود على كمين هذا قد ما لي بس يعني ما قلني ديت حنا الاولاد ولا امهم الموضوع ده اليوم صبت يلوغ نخبرهم وجاردين ما كمال قبل كلك يعني بينو تعرف على الحدان وتدريس وتقدم عمرو التعاون ان شاء الله ما تودى سكه قيسو ديكو هذا كبدنا نيجيش ما نيجيش بس اذا كبدنا هيا

0: دول كنا به كم دول عجايب تمحسين عجايب عجايب يا جماعة الكيري عن قدام ابكلاء انتو قتلر او السماء نوص يعني بدو نوص دي بشرك لا تمحسين سبحان الله قادر سبحان الله عجيب عجايب عجايب تمحسين عجايب أدا سمعيني
1: أيوة.
0: لا تيلا الكمالة دا قوم كوكيتو يكون محسين أدا انت شفك انت تبي بل اللي تشيلو عدها لي أنا قلي يقيشتو ما قلي داك اللي تقال سنسر محسين يتأكر مني
2: سنسر محسين حق حق ما يعمل
0: ما قلني دي ما قلني دي أقيد كم حسين يتدنقريني أيوة أيوة يتدنقريني انكر
3: أبي حضر أبي حضر أبي حضر ودوني شيك أسوق وكل وداني ودي بعدها يشمني مالي ومال أدام ده جمع كوب كوزة من التسر قديمو طرفون رفعني هلا وسبب مال هيني يا مالنا وهم تغنى يا فحمنا هم تغنى بيلا القديمو أرادع هم ترامي هلا ويلا وكل رقم قوم
0: بس بس بس كفاية ايه انت ما تقبل ليك الهجيه فوق ان درقق وديكيو صبر دي واندهد اكون دفعت عن كسليني ميتو شيكسو ما قاتب ليك وايا هلا ما حصل
3: انا شي انا ابي حضر انا اقول شيكسو فحمات اهلا برخيص ولا قدام لفحم الهمزه امينتو برخيص كل ازبه دمناتو انت قدام جمعي وقروش هم تيبي لني وانا قدام جمعك وماليه ومال قري عند حيكو كله هبكو ومن نام الا مال هبكو ابي حضر يجيبو ذكري مكرايد قويت
0: ايوه اللي لا ابايلق الارهدي بشرك لك هرا ركوب هلا ركوب هلا هتوتو بقى كل المشاكل قال ارهلا كريم هتوتا سمعي سمعي
3: ها
0: انا نوسو ارها امبلغو ما تشم دول مصدر ناسيتو شك على يبلك ليك وزي لا شكيت بيانه لا شكيت بيانه

0: ጥሓንቱ ጥሓንቱ በስ እንትሰብር ውደይ
1: ኣብ ያሕዳር ኣርሓሙ ገባቦ ናይ መሻክልቱ
0: ኮስ በሊ ተዕባኒት ወተዕባኒት ኣደይ ኣነ ኣርሃማ ሓስለእግሉ ምገብኣ ትግሊኒ ክመሓተ ይዳልየት እሊ ሽቁል ውሉ መሻክል እሊ ሽቁልክ ወሽቁል ሸከሱ ኩምቱ ኣብር ህለ ይኮና ዲኮን መስኪን ኣርሃ በዓልሚ በዓልሚ ክይቱ ኣርሃ መስኪና እዩ ባዕል ምኪቱ
1: እንደ ኮይረከብከና ድያረ ብኖስካ ገር እንዲብያ ኣብ ያሕዳር ኣብ እያል ሰብዓ ምንገበ በስዕምር የግል ሓጭር ተነግስኮ ድሓንዋዓ
0: ከሳይኒ
1: ኣብ ያሕዳር
0: ሜቱ ጉስኳ ያ ካንግቲ ግዚ ህስ በለፉ ቅፅባጥ ብለ ስምዒ ኣነ ኩሉሉ መሻክል ውንሽቅል ናይ ሸከሱ ሰኒዳልዩ ወፋሂሙ ሰበተለየኮ ኣነ እንቲ ምስሊ ግኒ ግዝቱ ቅባል ሕድ ግሊደኩም ትውልህግያ ድቡ ግትትሃገዩ ሰምዐለየ ቅናጠ ምስሊ ቅናጠ ግብይ ግብይ ወም ሕሴን ام حسين لو بلالي تايا هلايا سبحان الله قادر انت هي بس شفاقين ابو ملاي ايه
2: يا جماعة الكير ما حالت تالي يا اخي لا ارهاب تلفونه لقباه برأسه كله بالشرب يا اخي نجربنا انت ما في مكفول له يبالل تلفونه صلاة ديجو هايزد دي انت وقدام كمور وقلو نتاكا يا سبحان الله قادر لا اله الا الله ورأسي يكونوا صلاة ديجو جمع دي بنتا لا اله الا الله بسم الله ابي حضر ان شاء الله خير ميت دحنبلو اراها دحنكم
0: دحن يكون ودحن الا مشاكل كل اللي جاره لا امتكم على القديبو بس لتفهمنا على وامر على كوت امر سمعي هي سلمى
1: ابي
0: حضر اللي هي اللي قليت بي لعلكي هذا تقدمو بينو
1: ابي حضر اللي شيكوسو قروش جمعيه دبيريني قروش جمعكو قرو نايه وانا قدام جمعكو حبكو ومننا معله قروش نسامنيه قروش بصريتي انا بس بدمني ابي حضر بدمني
0: انت كفت كيد هلي كبليا افضلك يعني بوس اورو شبابك ربي يتفري تحنكات تحن هلي ديبك انت يعني مالنا قدام من سلمى قلو انت كماتتك ديب جيبك اوتو هليك وقبل له اجل ارهاد بجريمه انت اتيك هو ديب سجن شانشنا لا سمعنا لك انت بيتو يعني مضل قلت درستو من اللي كله اخلاقك
2: سجنكو ابي حضر ارهانو سجت جاي يبوس هلك اقلع في حماز اللي قبل انا فكرت لهبكو ابي حضر وسلمى ما هيني اقل مصلحتات للتالي
1: ايكو ابي حضر ايكو ايكو ايكو ابي حضر انا الف حم قبيك انا نيت ما تحلم سركن ديكون جريمه بديبي امسركو بس ان شيء كسوق اشينو ابي حضر انا كشينو ابي حضر ان شيء كسوق
2: اشيني ابي حضر لا غلط ناي يكون وناي سلمى ناي ارهاتو ارها هنا انا منكم اجازه من حكومه مسلين دي كوني بس انا وسلمى كليتنا بس قشوشه من اللي نسامحونا
0: حس بالحس ارها دي بلا كان من يريكا ولا خلاص دي بوت ما سوسه ليكا اذا سامحوني تيبل واللي تسمح على ابونا كل راسه بالمناسبه قلت امر هاشم لموضوع كله فهمينيته كان زي انا اكان لارها اللي ديبه اكان لارها جايس كدي اتقلنس اكان ديبه تيجي انت سامع ليكا بسبب كات جاري لهلا المشاكل اللي كله اذا لمال لنا الى قدام لولت كما تتعلكا سلم ما تقول الله ولا تهباتوا بلا كليكو هباتوا شوفك
2: كني
0: هباتوا
2: كلوا سرادي
0: كبيتوا انتي كبيتوا منكور ما حالت اللي يا جماعة الكير انت هي سامعين الليك اللي ما لديك بات حمامة زي اول يعني انديتوا وعلوا انديتوا صابوا تسليموا صابوا سليموا بلا كليكو يا جماعة الكير ما حالت الله كراي سقر اينا كمتين اوها اياها اللي انديت بالسعيات لما سليتك بيني من اللي وحارتك انت تبعي مثل بإسكو مثل نفسك انت تقاميك تقيسي سامعين الليك مامي اوع مسلات قلقي تتقلقي بلاك الليك وانا وانت هي سمعنا الليك وانت هي مسلية تيجيشتو حكومة ولا تخصصة جهت تمحكاكا وتسجناكا اقلا خصصة سمعنا الليك تيجيشتو مسلية
2: زي ابي حضر لا لا السلاديتا وبلسنا ها وارهاتو قد ما بفحمو وتصعبط على هذا اقل ما والونا ليكم او يسامحونا او يتأذون من
0: هش بل هش بل بقس بيلاكا تتبقس هكي تاب زهني
2: بس
0: هي ما حالت اللي يا جماعة الكير اجاي تربتو اجاي زلامتو اجاي حاله جو قير اجاي سرغو مدرتو تربت امبل اجاي يتبطر سبت اللي مدرنا نكار ونعمر عمار تحيش من دمار اكل عبوط وما تقدم ما انقبه لنا يا جماعه.

هلا دي بهليكم سلامتنا تكبطوا وحيسام وحيسات ما تقبلتنا من اللي ندت لنا اخبار لساعات قلنا قدمتوك السلف العباية رسو سامناي وعلامه نظام لجنه وطنيه اريتريين امريكيين تما فرع تعليم اقليم غاش باركا اقل مسلسل نيت لات المدرسات جوائز هبه

من أقلي مغب قال أي وكان أنفار سلاسة وستاس أي دورة قدمة وطن ساوات كرو من أخبار خارجية حماس لبديبوم حركة فلسطينيين حرب قطاع غزة حق كل ركب لأقدر نقاط التقمة اتفق أو تحبرا جمهورية تشاينا واتحاد أوروبا وسوقو ما تجارة تقليدة وكم سلطو تحبرا وقوات أمن نيجيريا مثل سبحتا لعطان حاسلاحا مراقبة كم سلآتا واتحام أرس أكبر تابعكم زيه تفاصيلو من يوم 28 جولاي ديب دلاس قبل أسمنا سامناي ناي حول وعلى وطنية لجنة إريتريين أمريكيين يوم هم قرارات وفيناتات عند حالفة تما اتلا 405 وكايل أنفار جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة محبر وطن أوالد أنساد شباب جبهة شعبية تقل ديمقراطية وعدالة حدري وبعدام عزومة لقب أم قلوم لحادرام ديب العلا وعلا كلن تنازيم وطنيات لجنة دي بتقدمنا حول تقارير قيمام اندى ودو دي بمزي سنة أساس لقب أفكار وفي ناتات حالفو أو تأريترين دي مهرو بقع مهنة تقل تتنايت لا تزبط برنامج هيرترين شباب قل بعدام جهات مسل قل لبو اتجاه قل لازم طلع سده شرح تقدمام دي مفودية عدد وريادة تأريتريا مسؤول فرع بحوس وورس عدد دكتر زقاي مدين من قابل دي بقدمها محاضرات إريتريا دولة قديمة كم سلطة للأكد بحفظ لا تأكداتا ودحبام مسن إريتريا لا توسو مال دار السفير علي فكيب جهتو دور إريتريا دي بقدو ساملام وعمار دي منطقة كار أفريقيا كم سلهما سوالف شعب إريتريا وميرحيتو دي بقدمي شرح تجارب بنية وطن ووحدة إريتريا أقول كل منطقة أفريقيا حل إقلق بالا لقدر مسل سنيت كم سلطة أبرهام مشاركة دي باناي لما دي برنامج لركز نقاش فاي حقولة ودو ما تنظامو من دا تردو مرحلة لا تطلب بمشاركة الشعب زايدة تقل برنامجات عمار ومدافع تقل تتأكد للا قد 16 شكل أفقرو مسؤول شؤون تنفيذية سفارة إريتريا دي بأمريكا سيد برهان قبري وتيه لو على فعاليات لا قدمي برنامج بوقت ومرحلة لا تطلب بشفاقة تقل بمشاركة وقل نايسب مهنة لا تم إريتريا نقل تتأكد بتوقع لتقل تقدم فانا مسؤول شؤون تنظيمية جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة السيد يوسف سايق بجهتو حن مراعية لجنة وطن إريتريين أمريكيين لأكادمة تنظيم مشاركة الشعب قل تتوقع لكم سلهما جاليات اند التردة كدمات مجتمع قل لعبت حسبا ديب دنقوبة دي بلاتفانا توراتات فدابت لأرعية تنظيم أتنايات قباقلن فرع تعليم عقلي قاش باركا مثل ناي شغل سب شركوتون دا تعاونات بلاد فناتا دوار من عصر اسك سلاسة وكل السنة قدمات لهاي بالعليا مسن سنية ثلاثة مدرسات جوائز هبا دي بيوم سلاسة جولايت مدرسة بوردين قونية دي باقب اتعادت مسؤول فرع تعليم استاذ ياسين محمد هدف لبرنامج لمن روضات اسكال اي درجات لا تفرريا مدرسات اتنايات اندقب اقلن لبعدات أسراً أقلت باطاكم سلطو شرحام وزير التعليم دكتورة حليمة محمد بجهتا قدم إلا قل درسة أتنايات ومشاركة عقلو تعليم قل تعبل أمام برنامج بدرجة وزارة التعليم فنتو هي دي باقاليم عن سبا قاش باركا وقبلت بحر قياح قبي كمسل على وفقري سنيت كمسل هباند شرحات إلا فرع تعليم أقليم قاش باركا نسيت له الليت مصدر جائزة أقل نسألها قدرها مدرسات مسؤولية لتأرفع وزياد جهد قليدة لتأتناي السبتة بعد مقاييس عند أتمامات أقل توسع فانيت مثل سنيت لاتهم أتنايات مراشق الله وقل وبعدهم كمسل الجهد لودي مهم برنامج كمسلت لشرح حاكم أقليم قاش باركا سفير محمود علي حرويهي دي بسلفايت مرحلة دي بات حرية مدرسات لا ركبياها جائزتنا آخر بقعكم سليكون انتي فهمايا بعزوف قل لشكايا وسوالف أدرسوت دي بأجيال حديث قل الحالفة قل لك دا ما تحسبا دي باقلي مقاش باركا عس 4 وحتى 200 أنسات لبقتهم 7410 كلوت

0: مدرس كمسل حلو وساي فرع تعليم لأبره دي بقلي مقب قال أي وكان أنفار ثلاثة وتاس أي دورة خدمة وطن يوم أسك ساوى كرا تفاصيله منصور عثمان قلت تقدم مقلناتو
1: تقليم مجب كال اي وكان نايلا ديب سنة دراسة كل الف وعسرة وسس كل الف وعسرة وسبع ديب مدرسة وارساي كالو لدرسو وديب سلاسة وسع دورة كدمة وطن واجب وطنهم للأتمو درسة عصر حتى فصل يوم جمعة سلاسة وحتى جولاي اسكسا ودرو اللوم من مدارسهم لتبقسوا درسة ناي السع مدرسة التلالاي نايلا اتيوم عسرة وسبع جولاي ديب أولاي وكان لتدرو درسة ناي عسر سلس مدرسة توم إرينا لتسألت توم مدرسين درسة أقل مدة سنة تامن مدالي تودكم تأنحو حقو لشرحو أقل كل أورات أسكساوا لتدرو سبت اللو اتهدفهم أن دركزوا أقل لخدمو تفانو ديب بوليس ترافيك أقليم مقب مسؤول مراقبة وقرامة السيد إساق ياقوب من شحنة عفش عند أنبتو واجب وراتات مراقبة كم قب عند حبرة ساوى أسكلأتو بأنفار بوليس ترافيك نايقلي معان سبا وقاش بركة متابعة كم قب لهم شرحة مسؤول موفار شركة مواصلات حارات السيد أبراهام تصفى قرقشي قل درسالة دالة التبوسات تكنيكاي بقعيهو قل تأكد عند قدم مرمرة كم قب ديبو اتقبي قل جري من لقدر لقب مشاكل حل قل قباهي تكنيشانات ووسوك التبوسات بوسات مسلوم كم سافرة أتأمرا ديب كل أوكان لدرو درسة كال أي درجة مدارس أغليم مقب 4803 أنسات لبقتهم 8584 كمتهم من فرع تعليم لتركبت حبرة فهمت درسة أقاليم قبلت وقبلت بحر قيح قبلت قاش بركة وعن سبا عند قدموا كم درو لتأمر
0: نحمدك منصورة اتمديريات من حيلي برنامج نيش ومكسبه يتقرها تقل لو ساعدي بأسر سبع إدارة محاضرة حيابا بعد ما قدرت عمار بقل السيد أمان إل قبر برهان دي بالها باي حبري دي بحل فسنة حودا محرستوت ليتا برنامج بشاك وكم سلطان حو اند حبرا فقريتو اند تريد دي بكلن إدارات دوايح إقل لشاك بلا سد محاضرات إقل حرستوت كم سلطة حيابا شرحام ديب كرم يوم عمد كلمت وحمس حرستاي بسب ما قدرت حرس اندت مرحو كل منهم ديب 1000 متر مربع شنراي عفون ماشيلا وادنقل زار ام كمسل هلو السيدة مان ايل بتوساك حبرام ديب دنقو بهي برنامج نيش ومكسبايد قرهت اتاي اقل لعبة لسد استراتيجي سبتو حرستوت بسب ما قدرت لعلت هي بوم مكر مهنت اند فهمو بفعل اقل لشك او بولا وعولي جهدوم اقل اطردو فانا دي بيوتبري سويدن لأنه برو أنفار محبر محيربت مسكونة محارب إرتريا قل محيربت مسكونة محارب لأقبي زياد 3000 نعفة سدايت مال ودو دي بيوم 3 جولاي دي بقبت عادة سلموت نايب مسؤول نايل فرع السيد سامسون يماني سدايت مراعي جلاب شعب ووطن لمسكنة ومحيربت مسؤولية وطنية سبتة دي بقل لمس الوراتات شاركوتهم راح الدميركم سلهي بوم أبرهام رئيس محبر وطن محيربة حرب إريتريا السيد في الساية تصفى مكايل بجهته دي بكارج لهلها تنازيم لك أي ما يبقى قد هدف مسكونة محرب أتنايات وسدايت كمسلتن ده شرحة ابتلولوي والدول هلا وسدايت مال وعفش بحمدا إنبال اللي دي بأستراليا لأنه برو أنفار محبر محيربة حرب مسكونة دي مشروع أفريوت انسوس لالتفررو مسكونة إقلوم لقب كلمت و 15000 نفات برعو محبر وطن محير بط حرب مسكونام إريتريا دي بلاد فناتا دول عصر سس فرع دي بلها اللقلو فرع يوتبر ميت و 10 نفر بو دي مديرية سني إقل شباب شق على حكومة وأنفار قوات دفاع دي بيوم 17 جولاي دروس إدارة حيابا هدف لدروس بقيهم ان توكل دي مؤسساتهم مثل مسبال شغل اقل اللقبو دور مهم اقل اقدو كمسلتو مسؤول جبهة الشعبية اقل ديمقراطية وعدالة مديرية السني السيد عبد الحميد اسماعيل شرحام لدروس لهب استاذ محمد جمع شباب هدف واضح جهد ودمانة ان تزبطو لفعالية برنامج الشغل وادارة وقت حصورام اقل لقبات فاقدام مشاركة دي بقدمو رأي دي بلاد فناتا مكاتب اندت يممو شاقل هلو شاقالا واجب قدمات اقلها بمسؤولية

وطنيات كم سلبوم عند حبرة لأن ترين قوس أجل السياح ومحجز حل أجل نركب بمثل أجل لقدمو فانا كبر استشهاد نفر مؤسسة زرق وإنسوس إريتريا منات القديم كابتن أجاي قبر مدهن قيلقو دي بيوم 3 جولاي سمانيا سنة أمرو بحمام استشهادا دي بوارح فبراير سنة 1907 دي بندال تحرير إريتريا لألتحقا ودي بسنة 1908 دي بجبهة الشعبية تحرير إريتريا لأتحابرا منادل تقاي دي بمدد قدلاق الحرية الديش قطال قسم شعب مفودية الصناعة وحقو حريتي دي بمركز تدريب خدمة وطن ساوا في لقمت وسسة وحتى عملية منطقة كلي من سنة 1904 سكام الاستشهاد هي دي بمؤسسة زري وإنسوس إريتريا دت يمما بلد فنات درجات مسؤولية شعب ووطن مصبان لقدمة مهير بايتو شهيد كابتن زقاي قبر مدهن بعد الفرع وحمس والدتو عدد قبره يوم 3 وحتى جولاي سرام عل دي مقبرة الشهداء أسمرة تمد مؤسسة زري وإنسوس إريتريا باستشهاد قديم منادي الكابتن زقاي قبر مدهن حزنة دي بشرح يقل عائلته مال هي من دال ومشاقته إيمان وصبر لها بكم تبل كحيسام وحيسات ما تقبلت ناسك إلا لك قدمناه أكبر عدل على حق ولا ما تعديتي بأكبر خارج نقبلكم تو متابعتكم التلالو حماس لابتن حركات فلسطينيين حرب قطاع غزة بسلام حل إقل ركب للاقات الرنقات التوكم سل اتفقوا رئيس دونالد ترامب حبرا اللي حركة حماس سل حق التكري لكمكم اتفاق أمن وسلام دمانة إقل ركب مصدر قز قدم كم سل تلاشر رئيس ترامب حماس وإسرائيل دي فعاليته إقل اقدامات حسبا بأساس لاتفاق إسرائيل ديشا من قطاع غزة قلت أفكر حماسية سلحو بتمام وقل كري أمن قطاع غزة هي حن قوات كارج وقوات أمن وبوليس فلسطين قل زنحتوم اللي بزيرنوت مصر قطر وترك لاتبز هاتفاق بمرحلة قل باكم سلطو رئيس ترامب شرحام حركة حماس سلحا قلت كري قبقت من قبي ديش إسرائيل من قطاع غزة بتمام وقل فقر عند طلبت إسرائيل لا مصدر سلام بتمامة فعل قلتاو إلا ما تحسبا منات إسرائيل دي بقطاع غزة فررت الهليت ديشا قلت اسحبوا الهليت ما قدرت حدد كم سلطة لقيم محللين سياسة منطقة مقباي مفقار صحي لقل تتعطاق لهلا بصر دايم كم سليك بتحبرا جمهورية تشاينا واتحاد أوروبا فنجيهم لهلا فرق إقلاج ببو وسوق قومات تجارة إقلي دو كمسل تحبرو أولايت دورت نايلة قومات دي بحال فوارح جون دي بيلجون قبق دي بحليت كال أي دورت دي بدن قوبا ناي إلا سنة قونا قلت بق ستا تحلا لبرنامج قومات أتحياس إلاقة تجارة مراقبة عدد جمارك أو سعود كسعة مال كمسل هما تجديد منظمة تجارة الدينة لركزة دي بوكم سلقب ما تأمرا جاينا واتحاد أوروبا دي بقاد يجمارك فنجيهم لا تكلق أي مفاهمات تجارة إقل هدا ابتلولو يهدق ودوكم سلسل حوما تقارير الحبر كل إلا أجهد دي بسنة كل 1005 ناي زياد 806 بليون دولار المبادلة تجارة كم سلودو الحب تقارير الحبر لعدد دي بإلا سنة قوانا دي بحد تريليون دولار إقل بزح كم سلقدر وقمبوم اتحاد أوروبا أورود من لعبه سب شركة تجارة جاينا كمسل توما لتهدق قوات أمن نيجيريا برا من قانون مثل سب حتالا زنها حد 3000 سلاح حن مراقبة كمسل آتو حبرو لعدد ديب نيجيريا دي بحل فاسنوتات قروب إبا قبقى عمليات من نتزبطة برا من قانون لاتو سلاح لعبه كمسلتو سب مز أمن نيلا دولة حبرو لمصدر أمن دمانة تقل تركب دور مهم كم سلبو عند شرحو هي بقباي واسعة تقل التلالي كم سلطو ما أفهمو لسلاح آلات أفعال إرهاب قابي كم سلطان حتى قارير نايلة دولة الحبر دي لفايحة قبلتاي كفال نيجيريا حن مراقبة السلحام إرهابيين سبت هلا
حكومة أمن إقلت

قد من ودي الهلاج هد في الجريد تتركب منه كم سلقيت أن حتما لتحبر كا حيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار دين أتمم أرسل أخبار أجل نتفاقد. سامناي وعلامت نظام لجنة وطنية إريتريين أمريكيين تاما فرع تعليم أقليم غاش باركا إقل سب مسل سنة ثلاثة المدرسات جوائز هبا ديب أقليم مقب كال أي وكان أنفار سلاسة وتاسعيد دورة كدمة وطن ساوات كرو حماس لب التحركات فلسطينيين حرب قطاع غزة حل اقل ركب لا قدر نقاط التوكم سل اتفاقات حبرا جمهورية تشاينا واتحاد اوروبا وسوق قومات تجارة اللي توكم سل تحبروا وقوات أمن نيجيريا مثل سبح ثلاثة أنحى سلاحا مراقبتكم سلآتا أتأمرا كقدم حيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار لساعتي بالله تام هلا مثل برامجاتنا وقت بكيت التمليل.

0: سلامتنا تبتحكم حيسام من الطابلات اللي برنامج اللي سالف كله قلنا حمدكم امباتي نايوم تبت برنامجنا نشاطات شبابات دي بمديرية قلب لخصصتو بسبت اللي مسؤول محبر وطن شبابات ودرسة اريتريا دي بمديرية قلب السيد ادريس عبدالله مثلنا على وتوضح قلها بناتو السيد ادريس اول قلنا حمدك مفتي السلف كله لكن باهي كل ناي ناي محبركم دي بلا مديرية اللاب وانت انبتنا وعرض دي باب عد قلنا تعدي هاي كل نايكم كومس مثلنا مديرية اباتنا سبقا بي هلا بهلتو.
1: شكرا ليوب عامة تلفزيون اريتريا هيكليتنا اي محبر وطن شبابات ودرس اريتريا دي مديرية قلب مقباي مكتوبو دي بادارة دوائح قلب او شبه ادارة مدينة قلب قبت هلا ابوروت مسؤول ناي مكتب مسؤول ناي مديرية تخمس لهما مسؤول ناي عفش وماليات لهم باللوم قلوت نفر أعداء دي مكتب هلاقلو لكالي هيكليته ممثل بيننا من قبي باللوم أكاي دي تأكال لهم باللوم دي بكل إيه فرع أو ما هدي بكلوت قسم دا تكفلو مشات أهلا تقاي سوبها لاتو اللوم هيني قوبا إيلا لتحروتهم من كلن إدارات دوائح وشكال حكومة عند شاركو قبائي قبيهم اللهم قبائي أسر حتى أعداء لبديبا لجنة تتحرب على التو اللهم أسر حتى أعداء لبديبا أبوهم بربهم كاتب وأمين مالية بطو حقوها ما هي ديباك لأش ما قال لنا تكفلوا شكوها لتو حتى شما قال لنا هي تنزيم وتعبئاتها ديبا حنتها سلس فرع اللوغلة لحتى لتعبئات لتوديتها لخال أيد هزبا وركبات لهم اللهم هي مثل شعب وللتراكبتو لسالساي ناي عادات وفنون لتبل دي باش ما قال ناي تنظيم وتعبئات لتكمكم بهذاتو لخال ايد شما قال لهم بيلنا هم قبي كتمات اجتماعيات لتكسستا
0: هذا دي باناي لجنة تنظيم وتعبئات لو ديكم ونشاطات محلا لهي كل هلا ناي تنظيم بهذاتو دي بولا تودو نشاطات لنا مهمتو
1: هيكليتنا هنا من ادارات دوائح لتنبت التوالت دي بادارات دوائح مسؤولين لو قلنا وكيل بنا دي كلنا اسر حتى اداره الدوائح ومسلم لشقوا اللهم اكيد اكلهم باللهم ابو بايل التعرف خمس نفر بنا دي بادارات دوائح لتنازيمنا لانبت بهلتهم دي مدارس ما انا جبنا من قبي من مقبي الدرجات اسكال اي درجات دي بنشاطاتنا تقايس بهلت التا مقبي الدرجات لان اتقايس نشاطات الاول اي تنظيمنا اللهم قح موبالهم باللهم من سوساي فصل اسك سابعي فصل هلو اللهم اقلهم كم احن باب اللي صبتنا دي باب هالي ناي نشاطات نفرر التقال ايد من سابناي فصل هي في تورار اللهم باللهم درس ان كم كم بالتو اللهم في تورار اللهم باللهم لبك احيت عمبو بالحلفو درساتهم اللهم درس اللهم دي با سنة دراسة لتهيبهم بالتو قل اللهم للدالة سس جنس كتاب هلا قل اللهم سامنا يفصل في تورار اللهم باللهم وقلنا أدرسهم وقل اللهم قل أدرسوا لقدروا أفرعتنا حكومة طم مالت مدرسين بديبهم وبعدهم شكال حكومة حتى دواعي حلال لتركبهم مثل المدرسة لتصابتها من نومة هيني دي بتاس عاي فصلها وحلفوا حمرت للبل جنس دراسة أدرسهم دي بل حمرت للبل سع جنس كتاب الله وقلهم درسوا وعرس عسريب كمثل كتاب اللي نحسبه اللي دقم تجارب لهم بالله وارسان لهم بالنسميه بلد فناتو سب وقيل علو بهم خمسة لداقم وقلهم هم ودي منو دي بعصر اي فصلها قبل صحاو هي مقباي درجة قادر لهم بلو بدرجة اقليم للدقايس من اللهم فدابيام كوتة تندتها هي بتنا اقلهم الندي

0: دي بعلم عند درسو متصنا بعدتو
1: هذا النشاطات الاجتماعية اللي تقوله كفوت يعني
0: اللي نشاطات اجتماعية فنبلو حتى دراسة ومهنات لبديبو أقول خمسة لتابعو ومدة ديبو دراسات لتهيبل دراسات اللي ميت بينا من قبل أتفازعوت بديبو وناي مهنات دراسات بديبو هلتو تخمسة لهما قدعينا أول أنسات لتابع ما حتى مجموعة اللي دي بقبته وغلطه نا تنظيمنا قل كليت وقل تبعت وقل أنسما من كم كم فنتو هي قل أول أنسات قل راق ولا قدره دي بحالتنا دراسة من قبل ودي بقل دي الرأي لقبع عواد منه حرق لقبع مدرسة خمسة الكفة تابعة منا لهلا جغط دي بنا فقرها هيني دي بلا لتحزة درجة مطور لولا طبعا خمسة البتصحة وما يرحيت أول الأنسات قل أفريوت عندت بهلا ناين فرع دي مو قبت سبوت بهلا فنتو يديبو كم سلت قياس قبي قال المحبراوي إن فتات أو كذا ما اجتماعية لهم بلو دي بنشاطات ناي مأتوت كدمة بعد ديبو لا أتنك بقارات الله اللي ما هي ناي مسؤولين بديبو بكم سلو الشك هي دي مدرسة شهرية يمديل المأتوت اللي ودي بشك آل حكومة ودارة دواح إبلت نزمت دي بسالة شهر كم سلت قياس قبي بهلا
1: إذا ديب با مجتمعات يكون لها نشاطات اللي تودو إذا مدارس اللي تاندي قبي ديب لتفناتا كانت نقلهم ديري تندقسكم لو ديكم ونشاطات هلا ولا كفا والدين اللي قلق با قدروا أو المجتمع بحبيه قلق با قدر
0: ديب والدين ديب سسالة شهر مختب مثل مجتمع نراكب بالت ابقى بيمن ابقى بي إدارات وقلهم مساني الشباب لنبلهم مثل مجتمع نتواجه واجتماعات النودين هي بقديتنا شباب نهدق بهالتو لتنازيمنا على شباب دي بتحت من نفع عاليتهم من أرضية قلة بقس كم سال اللي تقولوا سيديتنا عينا خمسة لتهم لمجتمع حنا وتم مثلنا قبعنا لأفريوتنا إلى جيل أو لا أصلحتنا إلى جيل دي بتاريخ أو رصوت دي بعادات البرنامجات اللي تأرضية مسلم ذكرينا نشكي بهالتو أما جوابنا اللي دي بسنة سنة لن أتقايسو نا عادات وفنون هلا بهالتو نا مديريتنا مهرجان ومودة بهالتو هذا يوم عامة ما دي بشهر حمس من يوم عصر حمس أسك يوم عصر سبع دي بكلان إدارة الدوائح بوي سامع أنا بالك اللي وراء من نمس المجتمع عندنا قبانا العادات ولا سوالف ناي المجتمع اللي ممثل على لا شك أتاريك ناي فرسنات من قبي وناي أبول على با عبينا عد كم سل الداقم قل شبابات ومودي بالك لشبابات هي لورس لقد مازال على فنون وبعادات خمسة الله قربوا جيجرام ودبالت وتآكر هي بدرية مديرية التلنة قم كمنا من عودة إدارة الدوائح دي بجوائز خمسة الله هيب مود اللي دي بنا إلى ثقافتنا ودي با تاريخ ولا إدارة الدوائح الموديوتو كالي نوصم دي با إدارة الدوائح مسؤولنا إدارة الدوائح نا شبابنا اللي مسلا كي تأكل ومسلا للمدارس دي بأرضية من تتكرروا نشاط عشاقو صديت لقى المجتمع لقى بأمها لقى بأمن قبي لقى المجتمع خمسة صد ودو
1: لتفناتا نواد بكم هذا بناد كير أتبو من أندري شبابات قل أدرسوت وقل أفهموت وشاب خمسة الكاري وعلم خمسة ركب قل لك بقى بهلتو دي بلي مسر قل وادي أم هليك
0: قرون اللي نواد اللي كما بهلا لا درسانا او مهيل شبابنا كيرت قلوبو الهدف لنا يهتوت بهلتو كدي مجامع عندك افلنا دي با سلس لكال اي درجه لهم بلن ابيات مدارسنا بيت مهرو شهي شكر ابراهام بيت مهرو فر السلام محلاب وتقم سليه بيت مهرو رورا منسع دي قالوا قل هليت يا عم دي قال اي درجه اديت لهليت دي بلن لنوادنا الى قراءات دي بن اسو سامح لينا بقول لهم دي بشهر تاهيلنا يبون كفو خمسة القرو مقلودة خمسة اللي تقلوم عندك أرأو هي دي مقبوم نقاش اندو دو أورات في قريت لبديبو تقارير خمسة اللي غربو اللي ميت بينا من قبل هدفو شبابات كفو في التناي كراءات لمدو اقل اللي لقبي مجلات محبروت أن شباب تدرس أرتري على الدالة التاكيات من قبي شباب من قبي ولا من إسي من قبي من مثل ما قدرتهم قل لقروان لقدروا أخطبت اقلن لكو قلوم لجرايد كالي شهري عائلة للدال أقلهم كتب مقباي مكتب وبعليم هلا اللي كم متسعينا دي بم نلقو عند تقصو قرؤو ونقاش ودو دي بالاتو أقل لا لفهمو شيخنا تقرير لقربو أقل لي لفهمو اللي هي بين النمطو بليس كم سلطة هي بمطو مودي كالي دي بشك على الحكومة نوادنا يكراءت السوس اللي بالاتو قلهم مجموعات من حمس وانا نفر والعلب دي بفرع نادنا يكراءت قلتو ده خمسة اللي تقلها حتى كتاب انه تحريت تقول كله انت تهيبم

0: وديبكلن هي نقاش ودو ديبكل أو شهر ديبسلا شهر نتأكبه هي نحبر جيمة ممددي وعلته لأن هذا ناي قراءات كنا مثلا ديب أبيات مدارس بنا وديب شكل على حكومة
1: هزل أنا دنا قراءات تطلع قلبليت على تحددات ولا
0: دي كلها من دارياتنا أنا شورتو دي باشك على حكومة دي مدارس الهلا ودي بام ودي بقى دارات دواعي الهلا وهي لمدارس تعنتيهم لله دي بقى هاي سكول لهم لو تكال أي درجة دي بو هلا لنوادنا على القراءة السكادة دي بقى أي درجة كاري هم يلي يعني
1: هذا من أنا واحد لبكم تو هذا لنا ميني ميديا لهم بالله بهلتو شبابات دي بوسائل الإعلام اهتمام قليده وكاقل تابعوا له هذا فوتو دي بالله هن لنشاطات كفهم السبب
0: دي بالله زي دي با قال اي درجه دي بشكر ابراهام ودي فر سلام اقولوا له درسوا مدرسين بنا وكايل بنا دي بالله المدارس لهن ولا نواد اللي ميت الهدف بيننا من قبل لدرسانا كفو نعيش انت لو صحافه لمضو دي بالله كل حاجتنا ادال هنا حتى جريده دي بكل اسبوع لا تفكر الجريده لا متفكر بيننا من قبل لنشاطات دي مدرسه للتقايس ناي مدرسه قلك بقدر ونشاطات محبر وطن شباب للتهيبهم قل لك بقدر ديب كل اوت اسبوع لا دالوا مجموعات الليل من عصر اسك من عصر حمص اسك 20 لقبو ديب حتى مدرسه بنا بالتو اللهم مدرسه لدرس وطن تاهيل لتهيب وطن قل اللي ناد اللي قل ايش كونت بهالو تخم سليهو ميكروفونات عبايه لا مثل مدارس نتفهمنا لقبايا دي مدارس بلن هي راديو ناي بيت مدرسه الصبح ودي وخد عرف ودي مسات وقت لرغبه لانفار اللوم ام علوم لامره شعر دقم للادرس حاجات للاسحق للاتفاق على بيلو اقل درسه دي بكالي اتجاه قليل نسو اقلهم للاسمع تبهال التوكا للراديو يوميا انتو الصبح قدم اتيت مدرسه دي وخد عرف وناي مسل الاتوما قدم اتيتهم وحرد ولا ما تفداسهم للراديو اللي منا اوفيسنا يوم مكتبتهم منا خمسه لطلقهم وديو بهال التو إلا من صديم بينا من قبل درسا صدوم مدرسين صدوم لا تفناتو أنفار بخصوص الله رسول الله أدالو النبي لهم من قبل أي نفر قل أدالو لهم قدر بالتو بخصوص تاريخ من قبل بخصوص أتفاق أوت من قبل بخصوص ريادة من قبل إن تابعوا هي راديو هم لأربو ولا جريدة هي كل أوت أسبوع إن فقرة ديا مدرسة أكان لا كلهم درسا للروا دي با انسك الله وتترئي لك علي تسبع لها كم سلمتت جريدة بعدها تنقير بالتو اللهم كنود
1: نادي مرح ما بديبكم هذا الهدف وميته
0: اللي نادينا اي مرح لهم بالله لاخلاقياتنا الى درسه ديبا مدرسه لراقبته حالته حتى الى درسه ام بلد بيزت متصلهم ممي اداب لنا يوم ممثل قل مدرسه قل اخربوا لا قدروا درسه ممثل قل لهم نراقبهم مسلم مدرسين نقبوا اور اتجاه لا تصبطوتهم فنتو لكن هنا نا يوم برنامج بين صبوط اقلامته لباس بهم من درس لهم لفنتيوم واسلوبنا الى شغل كفق اللي تابع خمسة اللي تقلهم عامة حنا عندنا جقتنا دي بنشكي دي بنشيدة وطن ودي بسقلتنا بانديرة وكرياتات بالتو اتقدمنا الى درس دي بسير انه فقرو السلف افلبهم دي سبطو فقل نشيدو لقدر درساتهم بالتو بانديرة اندي تتكرهي اي العيروني او ما بانديرة السلف انه مطو قل اسقلو منا هل توجبهم درسات نبينا فدابيا ملاتونا عرينات لفقرهم نائل لهم شغل دي بكريت ودي بسقلتنا اي بانديرة ودي بنشدوتنا اي نشيد وطن وعامة هي اخلاقياتنا الى درسة ممثل دي بو مثل مدرسين مساعدو بالتو اقول لهم حنا دي بشهر او دي بكل شهر اتفازعوتهم ودو قلهم بالتو دي بشغلهم نشاط قلارو اللهم من عصر اسك عصر حمس نفر قبو دي بكل مدرسة اللهم هي دي بمدارس دي بايات كان اي درجة من عصر اي فصل تا عصر حتى فصل لو تملق اي مديبو دي بمقبايا درجة اللي قيمي لتأجزلوني دي بكال اي درجة تولدتو ازي دي فر سلام ودي بشكر ابراهام ليت هلو قلنا دي بكالو بعد صحامي لنا لنا يرورا من سابالتو
1: شبابات بفن قل لعبو ودي بفن قل لترقزو لتودو نشاطات هلا وبشكل نادي ما تعبتام هليكم دي بالمجال هيني عمل ميتو لتودو
0: اللي حتى دي بكي حتى عمبابا لن بلو من سوساي فسلا لأنا بتهلو وبلو لعبو ابا حلاي دقيمنا إلى سورة العلا وبلو نبتا دي بكي حتى عمبابا ومنو هي دي با مقباي درجة وتكال اي درجتكم سلمتو هي تنادي لنا إلى فنون نمبل دي بن صبتهم فقل لهم ابت قدرت دي با دي مقبنا لتركوا معلمين برنامجنا دراسة نايلة

هل اللي تهيبهم على تنايل فنون كفوق اللي اختبوا قدرة أشعار كفوق اللي لحنوا قدرة اللي أورت تتجه على تهيبهم تلهيت كفوق اللي طلعوا قدرة نايم عادات كفوق اللي طلعوا قدرة للبل اللي ما هي الفخر اللي تهيبهم بهالتو ودي بأرضيات هي كم سلتابعوا أم وديه ميت لمجالات لو قلوا ودو كفون تصبت بينا من قبل لكن دي مدارس نناين مجامع قيومة مقلان هنا وبدرجة مديريات ما هي من كل المدارس

0: ay mind afarana kusus afya diba mujtama taabiat kam sol wadun wadiyom balato lana ay qanun emrateen dib mujtama andat karro kusus lana yom hinat diba mujtama atfaz ot kam sol gabi min jarayim gilirim kam sol bidibu amrna ila mujtama kam sol fazza kam sol gabi wadiyom gilgalihom dib illi adresotna ila تنازيم ناينا ديب ونخافلنا هي ديب درسه سديت كم سل ود ود يوم مالت تقول لنا حمرت في توراري وحيتو ام بابا بنقول له عنا ابو من اد جاي سل دراسه اللي لورات اتجاه هتوم كم سل شقون ود يوم برد ورات هي ديب راسهم نشاط كم سل جايس ود يوم اللي نشاط لا ديب راسهم للجايس اللي ناي سياسه كتب هتو بشهريات كم سل متى ديب كم سل تقرا ام ود يوم اتا كم سل هو قلت لنا فنون وعادات ديبو صديت كم سل ودو وهم انا يوم انديت نودو دي مجاغرات كم سل قبو وديو بدرجه تعليم للقياس دي سنه سنه جغراتات الامر كتب اشعار تماثيل سئلي اللي تاديبو نشاطات كم سل قياسو وب فرد ومجموعته جوائز لرقم ديبو برنامجات اللي بالاتو كنشاطاتهم كنمثل بكم سل نتربطوا بالاتو
1: هذا برا من مدارس وبرا من مكاتب حكومة تقلال هلو الشبابات اللي تودوا نشاطات مهلا اللي هي كفوتو
0: تمام اللهم أسك أزا دي باللي مديرياتنا أسر حتى إدارة الدوائح اللي ودي بكل إدارة الدوائح اللي مسؤولين لنا عين هلو بالتو أسك أزا جهد بزح للات حزينا دي بالهلا قارتو ألف ومئت وثمانية وثمان أعداء تسجيل تسابتام اللي هنا بالتو اللهم من شكل حكومته من درسه برا لهم من قال له مسك ازي ديبا تنظيمنا هنا قد تنظيمنا اللهم تم فروقامهم لينا الانبل وادويات لاتيناهم اشتراكهم لدفعوا دي بكل اداره الدوائح عامه 536 اعداء الله ونبالته ديبا صراحه اداره الدوائح اللهم اشتراكهم لدفعوا وهي اسلوبنا نشاطات لا تقايسوا اللهم ميتم بينا من قبل رعيوب صبر عيوب ديبهم سب حدار بديبوم طيو سام حنت 40 لاتهم بديبوم كتبت دليل توجبهم بإدارات دوائح للت أمن قلوم حمام لبديبوم أنفار بديبوم اللهم بكم سئن ما تكم كام موديهم وقل اللهم قد نركب مودة بينا من قبي ديبا دوائحهم نشاطات لتقايس بالتو اللي نشاطات نعافية من قبي واللي نعادات برنامجات من قبي اللي ديبون كم كمهم وديبه تعبئات لتهيبهم وفنتو يقلهم لغداليه كتوب من العلمة تسألنا بمقباي مكتب وبعليم اللي بالتو ديبا دارات دوائح نتكرره يقول اللهم اجتماعات قبي ونشاطاتهم كم سألناهم سلت سبتهم وديو والكتوب اللي دي بشهر شهر كم سلت كرره يقولهم ثقافتنا يا دولة ممثل الله السكاين قيس اللينا هتوم قلو دولو بديبهم قارات الله وللنصب على طول.
1: أعتقد يا شباب بقنا حدي بحكومات جبهات ومحاور ما لجنات بكم إلا لجنة الله ميت الهدفة ومتأوقع ليت.
0: إلا لجنة الله بمديرنا مديريات لا تتمرحته مسؤولنا يا هتوتو كلهم لهم أفرعتنا إلى وزارة حكومة ديب الله الله وهي ديب قديتنا يا شباب قم سلها تقوم ودي ميت لك قدي يا شباب لله تقبو حنيت بنوس نوس كان دقيسكا قصو شباب تتهاجي بنزمت قبي مقلو دو خمسة اللي تقلم في رارو خمسة اللي شكل نشاط قاتلهم وديو بالاتو اللي نشاط قاتل بكم كم قبي كتوب هلا قلو لبدالة من مسؤوليته كل ايتا دي باقي لشك قدر وما رحيت ناي مدير ناي مديريات ابو لدقايس بقصوص ناي طبعاً إلى مجتمع جنت هاجي جانا مجب حتى لجنة اللي تناي جوس باس لهم بلا إلا ناي تعبيات تتفرر حتى لجنة هي ديبا ناي وقعي لهم بلهم أو مهي قل الشك ألو بديب لهم بلهم لا تتابع اللي لحتى هي التيلة كم كم هاللي تبالتو إلا التيلة كم كم ديب شعب أتفاز عوت ندوديت قل بنيتنا هنا وادم من قبي قل صديق قل شباب لا تحز عفش ديبو خمسة تهدي قم وديا إلا لنا عملنا إلى برنامجنا شغل لهم بالله هنا يصير حيتات لهم بالله مو قل لك بقى خمسة اللي تقولوا لنا يا برنامج اللي تقربته ليها لنا تعبئات لهم بالله دي مجتمع تعبئات كم سلوا دي بدراسة من دراسة برا لهلا وشبابات قلت كم كم وخمسة اللي تقولهم ثقافتنا إلى مجتمع ممثل اللي تاريخ وسوالفنا إلى مجتمع مو قل لك بقى اللي تقولوا لما مجتمع هذي أورصات ودي بنيات وعبياتنا اللي شباب مو دور قل هلا قلوا لا أفرعت حكومة وجبهة ومحاور وطن لهم بالله مدير نايم ديريت لا تتكمكم فرق اللي يتبلطو دي بالنشاطات.

0: الشك ودي بسلسلة شهرية اجتماعات ودي أما حداري أو مديرنا مديريات لما رحوا وبكم سألنا تتصبت بحالته تقاريره ده كم كم نهي مثل ناي مخطب بس كعالي من الأكو
1: أذا عولمت ديب عولمت أذا باورو تنكر سن جانب با وكي جانب كمان بديبا و فونتي هني ديب شبابات لجانب لأكوي من عولمت لسادف قل دافعو مقلي دوبوم تبل بنكركا
0: أوروت متاكل مصدي بنا هلا فنتو يدي بنايش شبابات بهالتو اللي مثل تلفونات لا تصاب برنامجات هلا اللي اي اي لهم بلو دي بزح ساد فن هلا بهالتو درسه حنا يتاخذ بت لصعنو افلام لصعنو خمس الجيسو دي بدراسته متاكل كم سله مصدي بهم قبل بهالتو اللي مثل وزاره التعليم اللي جبانا دي بكل مدارس لتلفونات قلنا تصو خمس اللي تقلهم تلفونات لا مصل هلا هي لمدرسين درا قبو قلر او ما كنت بتصع عندي بهلا اسك اللي تصبط منهم دي بمخاتبنا اي مدارس وادي عام لينا بارد ورات كما بيلكاهو سيدي ايت بهالتو مثل علمتنا الى الدنيا دي بحتى قيشو تتاكد بالله قلت تجاجر او ما هيك تامر تقدر بهالتو ابقى كي جبي نفع كابو من جبهه مبدي اي خمسلتو قل اي الله ناينا الا لا ريت بهالتو من شغل برا الوضع يوم هلا شبابات بالاتو اللي تلهي اللي يدل بقولوا هلا دي بحا مصص النقبو للتلهو لو على بالاتو بس دراستكم تلي قيسو وديهم هلا اللي هي جهدهم ودديو اللي نحنا مثل كسوسو مثل والدين هدق باديبو مثل شك على حكومه هدق باديبو مراقبه موددي بلينا وسكازي لا تعوتنا ابو تجاهات لا لا ما قلنا بصح نقدر ما تجاهات ما كم تعرفنا كم هلامه امرا من اللي هنا فالتو اذا بكل وقت اتجاه عندي اللي هنا بارد ورا سيدي ايتو قلنا شقتنا اللي هنا ابديو من درسه بارد ورا تهي لا اشك فهم خمسه هلامه هي فاهم انها هلا فالتو اللي زي كل اسرت التوالدين مشاكل لما تصل فالتو حتى اسرت تلفون قديناها وديت من قال حتى هي وديت نبي لامه شويه تم اجتماعنا ما هي خلافات مثل بين التوالدين ولا درس على متقدم من هلا بالاتو فقل لي ما هي مسلم المجتمع ورو تهدق وادي عمل لينا بالاتو
1: شبابات بمهنت مهنت قلت عندك لقب نشاطات محلة شبابات قلت تعلموا تعليم وشباب مبهلتو تعليم ومهنت مبهلتو اذا التاني مهنت هي انتم لتودوا بدرجة مديرية محلة
0: ورو من اولويات شغلنا بالاتو مصر مدارياتنا لقي سلم بلو دي بأفرياتنا يا شباب جلس دينا لقدر قدم الله ناي مطر دراسة دي بجرادين قل أفر القدر شبابات حفظ عند جبادي بوم عند درسه ودي في رارا لا تبقسوا هلاو تخمس ليهم دي أفرياتنا ينهب جلس ديهم قدر دي منابرتهم تغيير قلهم تقدر لبينها اللي ما برنامج ورات اللي عندنا سو دي في رارا بقسام هلاو بهالتو التقال اللي تعودنا دي بقار الله دي مديريتنا جلس دينا اللي قدرة اللي ناي تكنولوجي برنامجات كمبيوترات دي بلا مديريتنا اجن ادرسوا بلا نقدر يتركوان بدير محبر وطن شباب ودرسات ريا تال حلف سنوات ما تقدي من سر لدراسة تقايس على لهن حقوق اخرى بدرية تعليم ما هي لهلا قلنا ارزاق قل مقارح كله انتهى قبوس كذا لبقت بعد احنا هلاني دي بعد لكن انشق دي بلينا مالتو وزي ما حفظ لك بعدي وتكل إدارة الدوائح مثل الإدارة الدوائح اللي يجي سلق قدر دي منابرتنا المجتمع تغيير قلمتي قدر له تبلو إدارة دوائحكم اللي جاي سلق قدر إن بيننا وروت حفظ الدولية من لنا دي فعاليات لكن بعد صحيح من لنا هني وروت منا عندك قطنا لانتهى قد يبوت بهالطول اللي برنامج اللي أسكذي بزح كملت حز جاي سام دي به اللي نعم
1: شباب تاريخكم قل أمره تاريخ عدوم قل أمره قبل تاريخهم يعني هويتهم قبل أمره وعدهم وقيمتنا هويتهم قبل أمره لقب جهد بكفة قلة قايس بتبل اهتمامنا إلى شبابات ما قلت
0: قروم هنا أزي اللي سنة سنة لنا تقايس وروت مجالها اللي بانته بدرجة تعليم للتقايس وبدرجة مديريات للتقايس اللي ميت بيننا من قبل دي مناطقنا يفرسنا لعلى اللهم شبابات اللهم ابن الزمت قبل يفنتو دي با شكال حكومة دي بفعاليتنا شغل في الرورام هلو دي با من التنكبنا لهم وديو هلا بالتو دي بدفعات لعلى دي بوقت ثورة ብዙሕ ታሪክ ለሸቃ ዲ ዋላ ኩሉ ኣማኪን ኣርትለያ መኹም ሰሎምን ገቢእ ዲባ ዳዋይ ሕምዲ የርያትና ላሉ ትረከብ

0: تحركنا قلت كلام عل ممياي ومعال دي بخمسة القلبي بسبب وقيل على وهي لتاريخ كلا تحلفها كم سال الشر حق لهم لغمدة دي بمجالات اللي بلدتو تل حلفة سنة دي برورة منسع دي بيوم عصر سمان شرسس هيرار من كل أدا مديرياتنا من عصر حتى إدارة الدواحي نتقايسة ديبو كم سال المياه وكم سال العلاقة بأبهالاتو كله لتاريخ للشقة دي وأماكن بتصحو وبسبب وقيل على وتوكد لهي كم سال الشر حق لهم قبابالاتو يوم عامت ما ديب يوم عصر سمان وعصر سع ديب دواح يعني إدارة دواحي قربت لها تركب أمبالهم بلو معسكر يعني زباو سراويت لعلى وجماهيرنا اللي فقار صحايا أو خلايا مبراق لهم بلو لعلى ديبو راديو ناي صورت لعلى ديبو ديبو خمسة البتصح وديبو خمسة المية ولا تاريخ بس بوقعي لعلو خمسة الشرح ودينا بالاتو قال أهميتنا على تاريخ حتى تأكانو ندقيسنا خمسة سبوقعي كم الشرح نوديه لنا حتى يما هيني اللي دي كومنتاري فيلم لهم بلو ابو خمسة لرؤو موده لنا لسالسا هي كتوب الندالة من العلمة تسألنا دي با شباباتنا خمسة البتصح نوديه لنا
1: شبابات قلو رسا في دي بوم قلو رسا ندن بالمسؤولية بحلتو ورجيل الحلف لما تسجل هنا مسؤوليتنا العاد اللي تكبت بحلتو هذا من اللي فهم اللي شباباتنا كفاه اللو تبل
0: اللي مجال عبيتو شباباتنا ويرسطهم ورسه اللو قليبا قدر بحلتو بتقول لنا أفرعتنا هنا رأينا من قبل لشباباتنا هنا نقيمه من دهلينا دي با دي جفرنا لها مخاطبنا مؤسساتنا حكومة رأينا من قبل دي بعافية من دي بعافية مجال لها كلهم شباباتنا عشتهم مسؤوليتنا درفعة من قبل ودي خدمة لها وزارة حرس ما تسعنا قبل أنا من قبل كلهم شباباتهم لدي با مجال لها تقايسة لها دي بإدارات ما تسعنا قبل أنا من قبل المسأل دي بإدارة مديريتنا قلبنا سعنا من قبل مدير ومقرحة شغل ليت أعطهم لعباي ومسؤول خدمات اجتماعية لجنود لباقيين كلهم شبابات ناقشتهم بالاتو قلنا نشاط للأدقايسة لله وقلنا مخاطب دي بندق وخدمة قلنا مجتمع لها يبال الله نسبة له وهتومتهم كل ما مئت من مئت بطحنا هما من ينبل التورس قروا من قيس لينا وقلوا ورس لقدر ما شاب كم سال هلا أكيد بالاتو اللي مسلم هنا تاي إن جب أمد سلها لا شغل ولا طبعنا لا شغلنا شباباتنا قروم جيسه هلو قريب القدر ما دالا يوم هي قلوا رسول كل أي تبين نجانا من قبل ما هي لا قلة كفالة إن حدك لا بعد مت من مت دي دهنا لا قريب القدر أنا وحالته أبا ما حبر وطن شبابات ودرس أرت ريال ودي هني دي في سنة لتجايس ناي مارحيت إدارة دراستنا هي بحنا وحالته درجة تعليم من مدیریتنا است که عصر آنفار را شار کو سنت سنت هلا بالاتو. الله میتونم بیان مگبی من نال هلا وگ ن آنفار اند حرینا. دیپس سه شهر تقریبا من مدت گلاب هنر بدیوات نبالاتو مکل وزارت. من نند اتفاق کردن هنی گلاب درجه تعلیم گلاب جایس لقدر حبر خمسه متینه دیو ادارت و ماره دیو درس لقدر من کل وزارت. اند فنتین اند این گبی من کل وزارت. لشاب دیپ بال هلا دیو اند فرق گل افر خمسه هلاي تقلو. اند ورسا گل اورس خمسه هلاي تقلو. من مدت بالاتو. شبابات ورثه لو قلي بالقدر انا و لا ترفنا وقال قال هي ديب المجال اللي جلس دينا لي قدر ما ارى قال هلا وراي قال هلا قدر مالها تقول لي مسلع ولا ما تند تلا اللي كنا نايسر دوم من قبل عندنا هذاك بقبي فقير قال لك بقدر قال لها هلا حالات ما عندي تتصاور ما لقيسو قال له هلا قدر مالها لكن عامه بيده لينا ديبا فرورام ديب له شبابات دي وقعي هلا وورسل لو قلي بالقدر انا والله
1: كويس انا بنحكي على اسئله اتمو مليك ولكن دي بدونغو بقلتي بلال حز هليت من قبل
0: انا دونغو بقل شبابات عامه كان فينا لقرب هليت قبل من قبل حنا الا دوله الا قلنا لا تتاكي دوله تبعت دي بلا دوله الا بهليوتنا قل الا عند شقينا اقلا اكيد تفرق وقت تتقدم لا تقدر تبعلته دورنا الى شباب اللي تتاكل ليت قبل ما تتاكل ليت بينا من قبل بشباب لما تصدى ولتا وزي ما خادمنا الى شباب اللي تتاكل ليت دوله الى دوله الله كعامه كلنا منا في الشيء اللي بقصكو نحنا مسؤوليات اندا سمعينا مفريات اندا قبل انا قلنا افري تقدمنا الى دوله قلنا ليت تتاكل لبالته ودوله اريتريا باجيال لما تصدى بالته لو ورثنا الى اجيالها من جيل لجيل نحلف هلا يوت و

0: طورتنا إلى دولة دي بار الشباب بموباتو مسؤوليات قلنا سمعنا ومسؤوليات قلنا نرفع قلنا نقدر بديبنا لتاريخنا هنا تاريخنا يا شباب بموباتو هي قلنا نتقمو بديبنا وكما ان جاي سال الليل هي تاريخنا وسوالفنا ناقبنا قلنا نقيس بديبنا أورط سوالف لي لأمر تاريخ لي لأمر شاب هلا قبل من قبل كما بشمال الجيش جلبت ليت آت بهالاتو وهلايوتنا حتى عد هي كما سيف دي بمشنقل شباب تلالت بال هلايوتنا إلا دولة دي بمشنقل ناينا شباب قم سهل لنا فهمنا دي بدراسة ودي بمهنات قلنا أتنكب قلنا أقدر بديبنا للبل فينا قلنا أقدر بهالاتو وشكراً.
1: كويس السيد إدريس عبد الله مسؤول محبر وطن شبابات ودرسة إرتريا مديرية قلب شبابات بقى نحلة حبكنات ودي بلا مديرية بلدتو بنحمدك أنفتي وشكرا وقرأ لك كمان كنا لمسل مقابلات مثل كنودة أنسي حيسام متقبلتنا اليوم لا قدمناه لكم تثبت اللي تكلسك على حريت بعد تثبت اسكم متعكم هي تحن وسلامتك الكلنا وشكرا.

0: Ada jiri, abur. Berawi jiri, berawi. Ada jiri, abai. Abur net.
1: Bisa jumpa jarak tu zaman.
0: Abur.
2: Hadir kaza mahre.
0: Bila? Handa hadir kaza.
2: Handa hadir kaza.
0: أنت
2: تايدا رحني خلاص عينها أنا يبقى
0: أموري
2: سوى أو خا حدا نعسر
0: تخمز
2: قط
0: نفل
2: نيها شو مزنا حركة
0: تقعين
2: خا خمس جرينا من
0: وزعل على يكرتون فتيم يكرتون بلكان
2: امه وزير الله بلكان خان
0: سمت نحركا بتعنا عين خاخر حنيها
2: مكم حلاو عين له هم زبهال
0: انا سنت مو با حدا عيني كون كازم
3: او سي بتحكم وسن وسناي
0: اوهوي تبع سقطيلاني راه تتخون مو من اوركا
2: اي تاع هاندي غازم هره
0: واو تاع متعي سطعيه طعيه متعي سطعيه طعيه
2: انت هذا الكذا زرب حبابي لك حنسبنا باي حنسبنا بسطر زي تبلا
0: بزيح
2: هو
0: برك غير ابو عريك الدار
2: قوم وخايشي
0: واه حنا من نفسي عندي
2: امين
0: برعو
3: برعو والفحص والفحص
2: زي ملكوت اتيسي تدفع

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. اختتام المؤتمر الثامن للمجلس الوطني للإريتريين الأمريكيين. فرع وزارة التعليم في إقليم القشبرة يكرم المعلمات المتميزات. توجه الدفعة الثانية من طلاب الإقليم الأوسط إلى ساوة. حماس توافق على مسودة بشأن سلاحها بغزة، وترامب يتحدث عن اختراق تاريخي. الصين وتايلاند تجريان تدريبات جوية مشتركة في أغسطس. تشيلي وفنزويلا تستعيدان العلاقات الثنائية. اختتم المؤتمر الثانوي الثامن للمجلس الوطني للإريتريين الأمريكيين الذي انطلق في 28 من يوليو في دلاس تحت شعار أساس متين واستشراف للمستقبل. اختتم اليوم 31 من يوليو بقرارات وتوصيات مهمة. وقد أجرى المؤتمر الذي حضره 450 ممثلا عن الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة واتحاد المرأة وشباب الجبهة الشعبية وحضره وغيرهم من المدعوين مراجعة تفصيلية للتقارير السنوية التي قدمتها جميع التنظيمات التابعة للمجلس الوطني، وطرحت فيه أفكار وتوصيات ستضع حجر الأساس للعام المقبل. ومن بين البرامج الرامية لتعزيز النجاح الإريتريين في مجالي التعليم والكفاءة المهنية، قدم شباب إريتري ناجحون عروضا وافية لمساعدة الآخرين على التأثير بشكل إيجابي واتخاذ مسار محدد. وقدم الدكتور صقاي مدين مسؤول فرع أبحاث التراث الأثري في مفوضية الثقافة والرياضة الإريترية عبر تقنية الفيديو شرحا وافيا مدعوما بأدلة بحثية يبين أن إريتريا بلد عريق. ومن جانبه تحدث صديق إريتريا الباحث الصومالي السفير علي فاقي عن دور إريتريا في ضمان السلام والتنمية في منطقة القرن الإفريقي، فضلا عن كرامة الشعب الإريتري وقيادته. وقال أن تجربة إريتريا في بناء الدولة والوحدة الوطنية تعد مثالا حيا للمنطقة بأسرها وللقارة الإفريقية. وبعد نقاش موسع ومعمق حول الخطط المستقبلية، صاغ المشاركون خطط عمل لتعزيز تنظيماتهم وضمان مشاركة جماهيرية واسعة في برامج التنمية والتصدي. وحث السيد برهاني قبريوت مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية لدى الولايات المتحدة المؤتمر على العمل بجدية لضمان المشاركة الفاعلة للمهنيين الإريتريين في تنفيذ البرامج والمقترحات التي طرحها المؤتمر ليتم تنفيذها في الوقت المناسب وبالوتيرة التي تقضيها المرحلة. ودعا السيد يوسف سايق مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية المنظمات العاملة تحت مظلة المجلس الوطني للإريتريين الأمريكيين إلى فتح باب الحوار الموسع والتشارك للمواطنين وتقوية الجاليات بما يساهم في زيادة الخدمات المجتمعية. وأخيرا قدمت جوائز تشجيعية للتنظيمات التي تميزت في مختلف الأنشطة. نظم فرع وزارة التعليم في إقليم القشبركة حفل تكريم لعدد من المعلمات اللي تراوحت فترة خدمة ما بين 10 إلى 32 عاما في مختلف مناطق الإقليم. جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت في

من يوليو بمدرسة جونيا الداخلية، حيث أوضح مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأستاذ ياسين محمد أن الهدف من هذه المبادرة هو تحفيز المعلمات العاملات في مختلف المراحل الدراسية وخلق تأثير إيجابي ليلهم بقية الكوادر التدريسية. من جانبها، أشارت الدكتورة حليمة محمد إلى أن وزارة التعليم كانت قد تبنت في وقت سابق برامج تستهدف تشجيع الطالبات ورفع نسبة مشاركتهن في التعليم، لا سيما في أقاليم عنسبة والقشبركة وشمال وجنوب البحر الأحمر، وهي جهود أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة. مضيفا أن المبادرة الحالية لفرع التعليم بإقليم القشبركة تحمل المعلمات المكرمات مسؤولية مضاعفة، داعية إلى توسيع نطاق المعايير المعتمدة لتشمل شريحة أكبر في المستقبل. وفي كلمة له خلال المناسبة، أشاد حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي بهذه الخطوة، مؤكدا أن تكريم النماذج المتميزة يرفع من روح العطاء ويخلق منافسة شريفة ومثمرة، داعيا لمضاعفة الجهود ونقل القيم التربوية والتعليمية إلى الأجيال القادمة. تجدر الإشارة إلى وجود 7412 معلم ومعلمة في الإقليم، تشكل للإناث نسبة 41% منهم. توجهت اليوم الجمعة 31 من يوليو للدفعة الثانية من طلاب الصف 11 في الإقليم الأوسط إلى ساوة للانضمام إلى الدورة 39 للخدمة الوطنية والالتحاق بمدرسة ورساي كالو للعام الدراسي 2026/2027. وتأتي هذه الدفعة لتضم طلاب من 9 مدارس ثانوية استكمالا للدفعة الأولى التي قادرت في 27 من يوليو وتضمن طلاب من 13 مدرسة. في تصريحات لوكالة الأنباء الإرترية إيرانا، أشار عدد من المعلمين إلى أن الطلاب أجروا استعدادات شاملة على مدار العام، حثينا إياهم على التركيز لتحقيق أهدافهم في المهمة التعليمية والوطنية. من جانبه، أوضح مسؤول المراقبة والمخالفات في شرطة الإقليم الأوسط السيدي ساقي يعقوب أنه تم إجراء عمليات تفقد ودقيقة تبدأ من شحن الأمتعة، مشيرا إلى أن أعضاء شرطة المرور في إقليمي عنسبة والقشبركة سيرافقون الحافلات حتى وصولها إلى ساوة. بدورها، أفاد مدير التشغيل بشركة حارات للنقل السيد أبراهام تسفا قرقيش بأنه تم فحص جميع الحافلات المخصصة للنقل الطلاب للتأكد من جاهزيتها الفنية، مع إرسال فنيين وحافلات إضافية لمرافقة الرحلة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث في الطريق. وفقا لبيانات فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط، بلغ إجمالي عدد الطلاب المغادرين إلى ساوة على دفعتين من مدارس الإقليم الثانوية 8548 طالب وطالبة، من بينهم 4803 من الإناث. يذكر أن طلاب المرحلة الثانوية من أقاليم شمال وجنوب البحر الأحمر والجنوبي والقشبركة وعنسبة كانوا قد توجهوا إلى ساوة في وقت سابق. ألقيت محاضرات في 17 إدارة ضاحية بمديرية ابن حيلي بهدف توسيع برامج الزراعة الإنتاجية المصغرة. وقال السيد أمانيل قبر برهان خبير تطوير المحاصيل إن عدد محدود فقط من المزارعين طبقوا البرنامج في العام الماضي، مضيفا أنه بعد رصد النتائج عقدت محاضرات للمزارعين لتطبيقه في جميع إدارات الضواحي. وأضاف السيد أمانيل أنه في الخريف هذا العام قام 250 مزارعا تحت إشراف خبراء زراعيين بزراعة القمح والذرة الشامية والذرة والفول السوداني في مساحة 1000 متر مربع لكل منهم. وأخيرا، حث المزارعين على الاستفادة من المشورة المهنية التي يقدمها لهم الخبراء لتطبيق نظام الزراعة الإنتاجية المربحة باعتبارها استراتيجية لزيادة الدخل. قدم أعضاء فرع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في مدينة غوتنبرغ بالسويد دعما ماليا تجاوز 300,000 نقف لصالح أعضاء الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. وخلال مراسيم التسليم التي أقيمت في 30 من يوليو، أوضح نائب مسؤول الفرع سيد سامسوم يماني أن الدعم ورعاية المناضلين الذين قدموا أجسادهم فداء للوطن والشعب هو مسؤولية وطنية، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه المبادرة تمنحهم راحة ضمير واعتزازا وطنيا. من جانبها، أشاد مسؤول الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب السيد فسهية سوميكيل بالدعم المستمر المالي منه والعيني الذي تقدمه الفروع والمنظمات الإرترية في الخارج، مؤكدا أن الهدف الأساسي لتأسيس هذه الفروع هو مساندة ذوي الإعاقة وتشجيعهم. وفي سياق متصل، قدم أعضاء فرع الجمعية في أستراليا دعما ماليا قدره 225,000 نقفة خصوصا لدعم المناضلين المعاقين المشاركين في مشروع للإنتاج الحيواني. تجري الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب تمتلك 16 فروعا موزعة في مختلف دول العالم، ويضم فرع مدينة غوتنبرغ السويدية وحده 120 عضوا.

استشهد في الثلاثين من عمرنا، هذا 85 عاما، أسرى وعكة صحية، وعضو مؤسسة القلال والمواشي الإريترية، المناضل القديم النقيب سجاي قبر مدهن. وقد انضم المناضل سجاي إلى جبهة التحرير الإريترية في فبراير من العام 1975، وإلى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في العام 1986. وخدم خلال فترة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وإدارة الشؤون الشعبية ومفوضية التصنيع. وبعد الاستغلال خدم في معسكر تدريب الخدمة الوطنية في ساوة وفي الفيلق 161 منطقة العمليات الثانية. ومنذ العام 2004 وحتى تاريخ استشهاده كلف بالعمل في مؤسسة القلال والمواشي الإريترية، وخدم شعبه ووطنه في مختلف مسؤوليات مستويات المسؤولية بتفان وإخلاص. الشهيد النقيب سجاي قبر مدين متزوج وأب لخمسة أطفال. وقد ورى جثمانه الصلاة ظهر اليوم 31 من يوليو في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب مؤسسة القلال والمواشي الإريترية عن حزنها العميق لاستشهاد المناضل القديم النقيب سجاي قبر مدين، وتقدم عن خالص تعازيها لعائلته ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، وتنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق اختراقا تاريخيا. وبحسب المسودة فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح سيتم خلال 14 يوما، مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقيق الدولية. وفي تعليقه على المسودة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة، معتبرا أن ذلك يعد إنجازا هائلا نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. وفي وقت سابق قال مسعفون أن قرارات إسرائيلية تسببت في مقتل 6 فلسطينيين على الأقل في القطاع بينهم طفلان. هذا وبحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي خليل الحية تطورات الجارية على الساحة الفلسطينية. أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الوطنية الصينية أن الصين وتايلاند ستجريان تدريبات مشتركة للقوات الجوية تحت اسم فالكون ستريك 2026 في تايلاند خلال شهر أغسطس. وقال المتحدث باسم الوزارة بأن الصين سترسل أنواع متعددة من الطائرات والوحدات للمشاركة في التدريبات بما في ذلك قوات الدفاع الجوي الأرضية. وأضاف أن جانبان سينفذان تدريبات على الدفاع الجوي والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث. وقال أن هذه الفعالية التدريبية هي التاسعة من نوعها بين القوات الجوية للبلدين، وتهدف إلى مواصلة تعميق الصداقة التقليدية والتعاون العملي بين الصين وتايلاند. أعلنت تشيلي استعادة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا المقطوعة منذ العام 2024 بدءا بفتح الخدمات القنصلية. وفي يوليو 2024 أمرت حكومة فنزويلا السابقة بمغادرة الطواقم الدبلوماسية تشيلي وست دول أخرى كانت قد طالبت بمراجعة شاملة لنتائج الانتخابات التي أعلنت فوز مادورو رغم احتجاجات المعارضة. وقال الرئيس التشيلي خوسي أنطون من القصر الرئاسي التوصل إلى اتفاقية يح التقدم خطوة بخطوة نحو تطبيع العلاقات اعتبارا من اليوم. تدخل تشيلي وفنزويلا مرحلة جديدة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق سيتيح إحراز تقدم في معالجة التحديات الهائلة التي نواجهها كدولتين في القارة نفسها، وهي تحديات تتعلق بالأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية. حققت المكسيك إنجازا جديدا بدخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد إعداد أكبر كمية من الشطائر في العالم خلال فعالية جماهيرية شارك فيها مئات الطهاة والمتطوعين. وجرى إعداد آلاف الشطائر في وقت قياسي باستخدام كميات ضخمة من الخبز ومختلف أنواع الحشوات وسط حضور جماهيري كبير وإشراف ممثلين عن موسوعة جينيس، الذين أكدوا استيفاء جميع المعايير المطلوبة للتسجيل الرقم القياسي العالمي. وأوضح المنظمون أن الهدف من المبادرة كان الاحتفاء بالمطبخ المكسيكي وتعزيز روح التعاون المجتمعي إلى جانب الترويج للفعاليات الثقافية والغذائية.

في البلاد. عناوين النشرة مرة أخرى: اختتام المؤتمر الثامن للمجلس الوطني للإريتريين الأمريكيين، فرع وزارة التعليم في إقليم الجاشباركا يكرم المعلمات المتميزات، توجه الدفعة الثانية من طلاب الإقليم الأوسط إلى سهوة، حماس توافق على مسودة بشأن سلاحها بغزة، وترامب يتحدث عن اختراق تاريخي، الصين وتايلاند تجريان تدريبات جوية مشتركة في أغسطس، تشيلي وفنزويلا تستعيدان العلاقات الدبلوماسية. وصلنا إلى ختام النشرة، وإلى اللقاء.

0: تمسكن تمسكن وين لو ما عندك شنو بيني بينو
1: من هاد الخيط كنا فاسحين نقلب واه تاخد غرام تخفي الكلب واه نات انا غادي تخبر عندها غير ما كنينا
0: واه اريد الليله ذهب عند زخفي لا دنيري
1: واه انت حيت شنو غنبدا بزخفي الكلب
0: مستم واخد هاي كبري لما تي زخات ازازنا يا صحيا كندي ديومي ابتراي كبدم فرق زنبي بلس بلي امت ام مصطفى رفعو زل حد الو ميودك امو امبولانس تصوي عينوس بداله دوسدو كندي ديوم
1: امو انا ميسز اكل سي بلس كلا العلكه
0: حتي بلس كنت بزح كان ابتراي كبد خاني فوق مبري زت تصراي فيتامين زلو فروتاكو زغن متين كام استبلع
1: حن حن حن اذن اخن كنك نحنا كن بستفال لي فروتات رديكنا له ميلي كوخ ارانشي بانانا اناناس غيرنا
0: انسولين صبو ابغي التنس زبحالو صوي كان زخا ماي مخبر صرحه منيره عملت نمقات
1: منيره احنا حملوا لينا انا عاقت كنت لا ما نتفرك ادي حمي انس حمل قبل علك
0: انت مهرت ليكونك حامل الزناي تاعنا مسرت اذا عجب مزنوح اذا كتسبحن مخراشن زدحن زت تصاري ما ازاز لهو مقبس نسخخه ناسيتي
1: هادي دهبي انا نعرف انك واطركني لانب استلو زلخ نطفي انخي مسلكن هاي راي اذا خلي تخمانسي بيجي تران خوني مدي بزلخ
0: انت تمالتي خيم تاع سناي بوتا ديو
1: بيجي تران مالسي كابسغا تفاتيحكا مسح ملت نسفراتاتن قلكيدان اسيركا طعنا حموحاس مالتي
0: صبو امنا بانا ندخات دمصيخو
1: كيف انا هذا دعما مسكون كدا كنت نبري لك تقبلو
0: بل ميرسي تعبي سنود كت قدما خمس بحال نسخ دما غنزب قعد مخخ ترى الكسل زفن انت خيلك انت خيلك غنسكي صدق السلام نقصب
1: نسخ دا كافتو طبق امرو استعدلك انت خم ها ناكنزب برني امرو تخنا زيبلك
0: يا بلي
1: كافتنا تي غنزبسي ناكن امرو اني ندير هذا اني لي يقلني يا ربي ما عليك
2: ذكرني عليك الله خازكو كلام فارق نايب الكالق عكاز مقبوم سبات كلامي
3: عطا سمعونا بدي حريونة محس نبت ابتعدد له بانسات تحكمنا مسوسدو تم حكايم كا دحانا تشاولو ابشح عمد هذا محس يولد لو ما اتصنا
2: كما عتك كذبي حسوتي ازس حسوتي نبلوك مالنا
4: عثمان عبيت سباتكم الى مننا بلكا
3: صلحنا ابت حكمنا مسوسدو أقاد أمستهم حكايم نايوانش عالم ناي أرجنتينا ناي إنجلاند نتصوت هاي يريني رمسي ويوم أحس أطفو أسكتفو أرجنتينا خسر أري عايب لهم
4: مون ناي بحق خيني
3: لك كنت أجبالا دوا بقونا خطو دي عيلوا أرجنتينا دوا بقونا سعيرو
4: مون تخيني دا أطفو عيلوا
3: أقاد أمستهم حس أسي تيفوزو ناي إنجلاند خيني تساني حيلو مخم
4: أتنديت أمرات أموت ما حس أسي ناي تهجر زر اللو مالت إذا عب إرتات وليلو ليكو لنز بهال زلو إيمو هو ناي مولا عالم زرقو خام حدي وا
3: صح عندهم انت هاجر نزم السمعات نزم احس اذا زيقنت كهبول للميلا او يجي لهم هم كملوا عالم كان نزم احس اذا هريو نبع عد بونو كموصو كلهم فقاد حات لهم تيلي
4: لهم
3: اتا عشا وا املوا عالم جنافر كفيتهم انت ما احس امانات سعر لهم دحر محتات بسكومي سا عمر لا تصاوتوا غنزب كوكو قد
4: سعر غنزب كم نحتا مالت اندا
3: ورا في فخ غرمكو نزم احس اخذ جوزو فولي تقداس انك تفر الله يلومنا
4: ايه نسخ راس لمتا
3: وا اذا ابو وارح جودا انا بلد صوتات نت ما حس بمحتاج راي بزي سخونه يقول وزايتاتن كسارا دخامن ابدا قاي لو ما عملت تشامبيونز ليج كوستو وسيدات الله لو ما عملت بريمير ليج كوستو وسيدات الله نداولو قلتي فونك كارجو
4: مهما يفلت مالتي
3: لو ما كان نايتن غانتات ارما يقربوا له اسوق انا نايتات ارغانتا ارما لك خمزي ديبلا نتيلك سرامس ديري كان زي يروح فورمش بوف بوف يقول لك أنا بايع ملك تلوم يلا
2: تايز يقول له مسحقي ودي حراي كان ذي بخن ذي كم زوطس بخمية فلت
3: إذا ما نروح قرنا كات زق ألا لنا قري نبتا أرما خير بوف بوف بوف يقول له نعم قوتي رام لك أخوان
4: لا كيف سيف له هم ما يكونني سيبكوا نتوتي ترايزي كنا نتتقوى تعيز بكوا
1: واو أو تخطر يا زبها جاكو توتيس لزيت فلتيخ نتوتي تنهرت ما حس أقدم زنجرك هاي نقول ما أردت يا بلون
4: أنتم سبات نحن نخون زلنا ነን ዝተዘርበ ዘረባ ሓቅነቱ ከይረጋገፅና ቤላ ቤለውዲ ኣይኮነን ከይፈለጥናሲ ብዘለዎስ ንምንታይ ኢና ንቕበሎ?
5: እይ እሞ እንታይ ክትብደል ኢኽ? ኣብ ዓለም እኮ ዘይተገብረ እምበር ዘይተነግረ የለን።
3: ሓቂ ክጓል ወይ ኣነሲ እዚ ኣምላኽ እንታይ እዩ ገይሩ እዩ ዋላ ከምዚ ማሕስእ ፈላጥ ንኩሉ ገይሩ ዶ ይፈጥረ
5: ዋ ጌር ባውፂካ ኣብታማ ሰባት ድማ ካብ ሬት ተቃሒልና ኢሎም ሓሪዶ ምበልዑካ
4: ማሕሰይ ዘይትገብር ሰታሕወይ ቅልጥፍ ኢልካ ተመርዖሙ ከምዚ ማሕስእ ተወለድካ ይፍለጥኒ እዩ
6: እዋ ከምቲ ወይ ጎቦኹን ወይ ምስ ጎቦ ተፀጋዕ ዝበሃል ተኣምራታዊ ማሕስእ ኹንካ ክትውለድ ካብ ዘይከኣልካ ኣቦት ተኣምራታዊ ማሕስእ ዲበላ ትኸውን
4: ጥራሓሲና
3: እሞ ካብ ክልቲኸ ንዳ ሓንቲ ክንደይ ትፃገመና
4: ንሕና ድማ ተሓስቦ ሞይ ዝንጋዓካ ንብለካ ማዓረይ
7: ቤት ቁርሲ ደማሲሴ ኣብ መናፈሲ ከይደ ተናፊሴ ብዘረባ ደይድሃብ ተሓጒሴ ናባኸ ሰላም ክብል ተበጊሰ ኮ

0: عام كنا تاتنا يا علم مفلات مره واحد اقداسي
1: ورا ورسي قلتف اكسبايرز لزهون كم كفرنوا كن زوت تندد باني بوعت امس معي بحث بلا
2: ويتعقمن ايتعقمن
0: زبزه حكان لك بزيكا بنايدرون مدقعتي سبات حليقوم هنت افريسو بحو مرر هكتارات باديمو بوحجين من قطقات مريتن سبات تفناق لهم زبل زينانبر اي داي معلت تعيت زينان تسفى زهب حبريتا سمعكم تفلطوا
3: حق ها تسفى اتان السخاس ولا قد وهب انت زي بالكاس افكان سمكان قاتسفايه ما عزي اتهم تراي كندا حنيت ولا اندا قنانيت كيترفه صراحك غك قديفك تبهله كبعد زو على زلو
0: ايو كزخا خي صراحك بزعما نايندا ماتك ابر كتنتن وعسي انت هي فايدو ورا يا بلون فرا
4: اتورقمو ابغزانا بي تي في ابزز خدنا ايرمان عايز تفعل عليه شانلات ريون بزموتو كيف تنا ها دحركة بزبلو ناي ورور فنيهات نارخبنا مو انت اينا خنقبر
0: نساتهم بملحسهم سلسرحو قنزب يمزرخبلو نسخاتكم قنا مسارحوهم كيتخونو بزير رأتو تزانكم وطيفكم ايه الا تنقر اخو معرورو
5: ايه تصفو انا لا ازنا يستفعل عليها شانلاتن نا يستفعل عليه سبات تنتانن كي سمعك اموعد ليك الا كن بدا ازنا انكو خمي اسرح
2: ستة مبويو يراوك حتيرن يا زانكا قلع العاقل ويت إلى نزلوا
5: ها؟ زاني ويت إلى نزلوا
2: كم محير معتاف كم ذي الكادو ويلكا زلخ أخونكا كوي خاص مع نزلوا

تفضل فضل طابت أوقاتكم من الفضاء الإريتريا، نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة. وفي البدء نسهل بهم وأبرز العناوين. فرع وزارة التعليم في إقليم القاش بركة يكرم المعلمات المتميزات. توجه الدفعة الثانية من طلاب الإقليم الأوسط إلى ساوة. جهود حثيثة لحل مشكلة مياه الشرب النظيفة لسكان منطقة سوغار بمديرية حقّال. حماس توافق على مسودة بشأن سلاحها بغزة، وترامب يتحدث عن اختراق تاريخي. الصين وتايلاند تجريان تدريبات جوية مشتركة في أغسطس. تشيلي وفنزويلا تستعيدان العلاقات الدبلوماسية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. نظم فرع وزارة التعليم في إقليم القاش بركة حفل تكريم لعدد من المعلمات اللواتي تتراوح فترات خدمتهن ما بين 10 إلى 32 عاما في مختلف مناطق الإقليم. جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت في 30 من يوليو بمدرسة جونيا الداخلية، حيث أوضح مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأستاذ ياسين محمد أن الهدف من هذه المبادرة هو تحفيز لمعلمات العاملات في مختلف المراحل الدراسية وخلق تأثير إيجابي يلهم بقية الكوادر التعليمية. من جانبها أشارت الدكتورة حليمة محمد إلى أن وزارة التعليم كانت قد تبنت في وقت سابق برامج تستهدف تشجيع الطالبات ورفع نسبة مشاركتهن في التعليم، لا سيما في أقاليم عنسبة والقاش بركة وشمال وجنوب البحر الأحمر، وهي جهود أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة، مضيفة أن المبادرة الحالية لفرع التعليم بإقليم القاش بركة تحمل المعلمات المكرمات مسؤولية مضاعفة، داعية إلى توسيع نطاق المعايير المعتمدة لتشمل شريحة أكبر في المستقبل. وفي كلمة له خلال المناسبة، أشاد حاكم إقليم القاش بركة سفير محمود علي حروي بهذه الخطوة، مؤكدا أن تكريم النماذج المتميزة يرفع من روح العطاء ويخلق منافسة شريفة ومثمرة، داعيا لمضاعفة الجهود ونقل القيم التربوية والتعليمية للأجيال القادمة. تجدر الإشارة إلى وجود 7412 معلما ومعلمة في الإقليم، تشكل الإناث نسبة 41% منهم.

توجهت اليوم الجمعة 31 من يوليو الدفعة الثانية من طلاب الصف الحادي عشر في الإقليم الأوسط إلى الساوة للانضمام إلى الدورة 39 للخدمة الوطنية والالتحاق بمدرسة وارساي كالو للعام الدراسي 2026-2027. وتأتي هذه الدفعة التي تضم طلابا من 9 مدارس ثانوية استكمالا للدفعة الأولى التي غادرت في 27 من يوليو وتضمنت طلابا من 13 مدرسة. في تصريحات لوكالة الأنباء الإريترية رينا، أشار عدد من المعلمين إلى أن طلاب أجروا استعدادات شاملة على مدار العام، حاثين إياهم على التركيز لتحقيق أهدافهم في المهمة التعليمية والوطنية. من جانب أوضح مسؤول المراقبة والمخالفات في شرطة المرور بالإقليم الأوسط السيد إساق ياغوب أنه تم إجراء عمليات تفقد دقيقة تبدأ من شحن الأمتعة، مشيرا إلى أن أعضاء شرطة المرور في إقليمي عنسبة والقاش بركة سيرافقون الحافلات حتى وصولها إلى ساوة. بدوره أفاد مدير التشغيل بشركة حارات للنقل السيد أبراهام تسفا قرقيش بأنه تم فحص جميع الحافلات المخصصة لنقل الطلاب للتأكد من جاهزيتها الفنية، مع إرسال فنيين وحافلات إضافية لمرافقة الرحلة والتعامل مع أي طارئ قد يحدث في الطريق. وفقا لبيانات فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط، بلغ إجمالي عدد الطلاب المقادرين إلى ساوة على دفعتين من مدارس الإقليم الثانوية 8548 طالبا وطالبة، من بينهم 4803 من الإناث. يذكر أن طلاب المرحلة الثانوية من أقاليم شمال وجنوب البحر الأحمر والجنوبي والقشبركة وعنسبة كانوا قد توجهوا إلى ساوة في وقت سابق. أفاد السيد زرعي والتنسائي مسؤول فرع هيئة توفير المياه في إقليم عنسبة بأن الجهود جارية لحل مشكلة توفير مياه الشرب النظيفة لسكان منطقة صغار في ضاحية أشرة بمديرية حقات. وفي تصريح له لوكالة الأنباء الإريترية أكد أن إدارة إقليم عنسبة تنفذ هذا المشروع للتخفيف من معاناة السكان الذين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه بسبب نقص مصادر المياه في المنطقة. وشكر السكان على جهودهم ومساهماتهم المالية، مؤكدا أن أكثر من 100 عائلة ستستفيد من المشروع عند اكتماله. من جهتهم أفاد السكان بأنهم يبذلون قصارى جهدهم لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، وفي الوقت نفسه يجري العمل على تنفيذ خططه لحل مشكلة

قلت مياه الشرب النظيفة لسكان باجو وحشيشاي وفقا لفرع المياه في إقليم أنسبا. يسهم مشتل روبابور في مديرية عالدقية إسهاما كبيرا في تعزيز برامج التشجير وإعادة التشجير خلال فصل الخريف، وأوضح خبير الثروة القابية السيد أحمد سليمان بأن المشتل جهز هذا العام أكثر من 220 ألف شتلة من مختلف أنواع الأشجار، وسيتم قرصها عبر حملة الطلاب الصيفية والإدارات المحلية والمزارعين في المناطق السكنية ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مؤكدا أن شتول الأشجار التي تقرص سنويا تتمتع بحالة جيدة بفضل الحماية والرعاية الدقيقة. وأكد خبير التشجير ومراقب المشتل السيد روبيل ساعري أن الأشجار التي تقرص على مستوى القرى وبشكل فردي توجد في وضع جيد مقارنة بغيرها بفضل المتابعة الدقيقة. وحثت مديرة المشتل السيدة زوجة تخلي حثت المستفيدين بالالتزام الجاد والمتابعة عند غرس الشتول. هذا وتشمل الشتلات التي جهزت هذا العام في مشتل روبابور النيم واللوسينيا والقصب الأحمر والأبيض والإيكا والجراو والفلفل الأسود وغيرها. نظمت المدينة التسعينية يوم 27 من يوليو دورة تدريبية في مجال الإدارة استهدفت الشباب من موظفي المؤسسات الحكومية وأفراد القوات المسلحة. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالمديرية التسعينية الأستاذ عبد الحميد إسماعيل أن الهدف من هذه الدورة هو الرفع من كفاءة المشاركين ليكونوا قدوة في العمل والتضحية في مؤسساتهم ولعب دور قيادي فعال. من جانبه شدد مدرب الدورة الأستاذ محمد جمع على أهمية أن يجمع الشباب بين وضوح الهدف والجهد والثقة بالنفس، مؤكدا على ضرورة جدية المشاركين في تنفيذ برامج العمل وإدارة الوقت بفعالية. وأكد المشاركون العاملون في مختلف المكاتب والمؤسسات على مسؤوليتهم الوطنية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين على أكمل وجه، معربين عن تطلعهم للعمل بروح القدوة في تصحيح السلبيات وحل المشكلات التي تواجههم في مكان العمل. إن شاء الله فاضل. كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، وتنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق اختراقا تاريخيا. وبحسب المسودة فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح سيتم خلال 14 يوما مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقيق الدولية. وفي تعليقه على المسودة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة، معتبرا أن ذلك يعد إنجازا هائلا نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. وفي وقت سابق قال مسعفون أن غارات إسرائيلية تسببت في مقتل 6 فلسطينيين على الأقل في القطاع بينهم طفلان. هذا وبحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي خليل الحية التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية. أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الوطنية الصينية أن الصين وتايلاند ستجريان تدريبات مشتركة للقوات الجوية تحت اسم فالكون سترايك 2026 في تايلاند خلال شهر أغسطس. وقال المتحدث باسم الوزارة جيانغ بين أن الصين سترسل أنواعا متعددة من الطائرات والوحدات للمشاركة في التدريبات بما في ذلك قوات الدفاع الجوية الأرضية، وأضاف أن الجانبين سينفذان تدريبات على الدفاع الجوي والمساعدات الإنسانية والإيقاف في حالات الكوارث. وقال أن هذه الفعالية التدريبية هي التاسعة من نوعها بين القوات الجوية للبلدين وتهدف إلى مواصلة تعميق الصداقة التقليدية والتعاون العملي بين الصين وتايلاند. أعلنت تشيلي استعادة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا المقطوعة منذ العام 2024 بدءا بفتح الخدمات القنصلية. وفي يوليو 2024 أمرت حكومة فنزويلا السابقة بمغادرة الطواقم الدبلوماسية تشيلي وستة دول أخرى كانت قد طالبت بمراجعة شاملة لنتائج الانتخابات التي أعلنت فوز مادورو رغم احتجاجات المعارضة. وقال الرئيس التشيلي خوسي أنطونيو كاست من القصر الرئاسي التوصل إلى اتفاق يتيح التقدم خطوة بخطوة نحو تطبيع العلاقات اعتبارا من اليوم.

تدخل تشيلي وفنزويلا مرحلة جديدة، وأشار إلى أن هذا الاتفاق سيتيح إحراز تقدم في معالجة التحديات الهائلة التي نواجهها كدولتين في الغارة نفسها، وهي تحديات تتعلق بالأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية. في الخبر الأخير، حققت المكسيك إنجازا جديدا بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد إعداد أكبر كمية من الشطائر في العالم خلال فعالية جماهيرية شارك فيها مئات الطهاة والمتطوعين، وجرى إعداد آلاف الشطائر في وقت قياسي باستخدام كميات ضخمة من الخبز ومختلف أنواع الحشوات وسط حضور جماهيري كبير وإشراف ممثلين عن موسوعة غينيس الذين أكدوا استيفاء جميع المعايير المطلوبة لتسجيل الرقم القياسي العالمي. وأوضح المنظمون أن الهدف من المبادرة كان الاحتفاء بالمطبخ المكسيكي وتعزيز روح التعاون المجتمعي إلى جانب الترويج للفعاليات الثقافية والغذائية في البلاد.

فينا تنشأ لكم تفكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فرع وزارة التعليم تكرم القاش بركة يكرم المعلمات المتميزات. توجه الدفعة الثانية من طلاب الإقليم الأوسط إلى ساوة. جهود حثيثة لحل مشكلة مياه الشرب لسكان منطقة صغار بمديرية حقان. حماس توافق على مسودة بشأن السلاح يعني بغزة، وترامب يتحدث عن اختراق تاريخي. الصين وتايلاند تجريان تدريبات جوية مشتركة في أغسطس. تشيلي وفنزويلا تستعيدان العلاقات الدبلوماسية بينهم. إن شاء الله فاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة. دمتم في

0: يلا انا شنطه الطلبات قد من الليل سقي قوت كرتكم انتم يعني متى ما تكريتكم الليل يا جماعه
1: دس تمل فايفو لا تقلق لون جايز لنا صوب صب خير مسلك كلا كزاك غير لك قرات يلا راكا
2: ياو عادت كن ترودا من قبي ايان جايز لنا هاي نقبل هو در ارغابات وديكون
1: لا لا لا تقلق بعد حمل لنا هدفنا دين اتمم اينك عبني
0: امنا ابلا نفر ريتو ليه نفر قوت
1: ايوا تمام اوركو منوم الله
3: اللهم جماعات قاشا مسلو دي بل دقر يومي انا ده حنوم تبي بافياتنا من باترو انت اسال لهم سلام عليكم
1: وعليكم السلام
3: من اي انتم ولا سب قاشت مسلو تشليكم امركم يليكو
1: امان كاتو ايتام راناني هنا سب قاشا هنا ومن مدر اي ما تعمل لنا انا امراوي تلبلوني اناس فرو وتهاجر ولا الدنيا كلها تامرني انا اناس سمو انا اللي دقاق لسعيد من مدر اي ما تهلكو انت ود اللي دقا انت
3: ايوه ود اللي دقا انا حرس حر البلوني ما ساعدت نايم قلتي تحديتو
1: تمام لا باب الا لبل عاد حد ولا نعبل نتقاسي لبرنامج كله قد قمو قلكا خلاص حرس حر فجر ساعة سمان نتراكب ولا برنامج كله قل قادو منو ليكو انت افهمهم وهنكلم سلكة بعطة
3: لا لا لا لا لا لا اللي كله ميتو بازحة يتكبت منك
1: إلا أول من نصب بدا قصب بتكبت كان جائدات كهتا لا جائدات ولا خيارات ولا رزاقات هي حر لا أتقدم بس دعنو على انت
3: شكرا شكرا يا عمنا دقانا ولا ثلاث والدتو قلنا ربح بينا هذا بشفاق كلهم قلوا سلومتو

0: malahay gaashaay banah leena teelka kala akka diibna ayaa la gaashaayka mal hadda hala waman ayaatu illi daban illa addaamna la ta'ammanato zaman gaabii hala
1: abshir yaa kubuub illi gaashaay illi ebbaa la xaasibilnaal hala sabilli daaga xaqwalla shuqulna tfarari maslani ebbaa la xaasibilnaal hala itkareerna laalabalacanna wala sarteenna maalgi la habarnaato rabbu manablakka leeko
2: maashaallah tabaarakalla gaashaay bakiitu gaashaay xaggaay ayaalla da ayaalla
1: aha illi tumada
3: assalaamu calaykum
4: calaykum assalaam
3: maalish takarna munkum sorry big sorry
5: assalaamu calaykum yahow laad dagaana gasna wala giraana litfallis awarna gaana salbayu sayifna wala muraana wulaad cajasha garriid ukuy wadeekum ya adgaami kuna itilli cimuur dagaa xaasid ashbab kuna xabata soodag niblaac badiir ruasal kuna
1: faaris ma tubali leeka من كلهم لو محاوكان تتبدح تم نبيلو قسيام الهلو ليت أمرو قاشايا من شوهكا مشوار رايام نتكلف ما تيتو أول نسمع منو كارتها هاقه
5: ييت أمرو قاشايا تلكن حرس حر وعيد لك شاشاكا سلف قدام شابينا عندما السلب على السنيت كف كف يقراينا كم سل ديرو ولا تبيت إباب عاتا على أفقرنا هوب كم بيت أي بيتا دي بقلي دقا أما كل تيلت ولا سفريت وأي بيتا دي بقلي دقا سديد قانا الحديد حقت كل بيله مسل لقيس كم منفيت والدقانه يكوني ويل اتماسه دي بافيت ويا رب ترفع الا افت الدقانه تكرت
3: انت فارس مقارو اللي بالك نسمع منه حق هو قوماتنا مسلنا ليت ما لا يا صناي بدحن متاكا ما ودعوك لقول متاكا انت حاج ارك شرح قلنا
6: اوكي انتم سب اللي دقا سب الراس وسب عقلين انتم حتى مشكله بكم الا مشكلتكم لكن ميته قل اسالكم منات
3: بارك الله فيك سنن وسكاتو مشكلتنا ميتا سلاناتا
6: مشكلتكم حتى كانتا اول نفسكم قادرامي انتم ودي بقدام نقيسكم ساعدونا يتبلو وقبلات دقيت لبيت ريناكم من قبي توتالي توتالي يهلكم وادي ابارورو ديكم نرفعكم مشكلتكم اسلوني حري من يما ساعات اللي تقولكم
5: يا ولي ناس ميت حلافته من تحاقا ادى ادى بصحكم ولا في الراس انتم لبنانا على سراق وحسا من هيهو مورتو كنا تقولنا وكل شي قلنا ينابدي
2: فارس انت صبر دي نسمع منه مالي الا مساعدتك للا قلتو دي نتحدى ليكا ميتا
6: تمام ابحق يرو سبق اللي داقا اقلس ديكم حدى ليكو سنت قدام قلتو بو ورحكم قلتو رفعو داقا قيت لابعد ايه لا حد جيكم قيسا كنا للا تبقس مال انا هاي بومان للا تفكركم هي اسك قدر اسمالي بلو سدي بي بلومي اناني اقلكم ما ما الفكيفكو وما سلفيات اقل حلالكم ما القلوبكم تو ودعنكم
5: يا ولاد دقانا اول بلا نفقر قومات من اهلنا بينا كنا تقلنا قاشاينا نقبله
7: طوالي
5: يا ولاد دقانا راسكم سن ناشك قوة مني ندرسو نفسكم حشمو وتاريخ بعواتاتكم ورسو خاين وحاسدكم حالا دي بالدنيا يترسعو اقل مقابيت هيوبو كان ديف باكم تأرسحو اللي ناس أمرام ليكم ولاد
0: صنع أمرام لينا كم أين أمر لت ما صلح الله حقيق شكلكم سمعتوا توددتوا لقديم أمروتوا لينا كراريسنا يتقالونا ولاد
2: يا شباب اللي ناس من أريد رأيي من نندو سمامات الله هذا متركبكم يقول لي الدور كدعت ودو أكي بترد باترة ليه كدنتو نتقسيو ما ينستيو وجمنا نستيو أي ودي يكون أي منكم يا أخي
3: لا سالم اللي ودانا آكر حياتنا دقانا ينأكرب قومات ألبوة التقمي اللي ناس سديتو ينحدو مالو اتشاسي سبانتو دول بيت حكو أعطيناو سوسي يفقر
1: يهو رب فرو اللي ناس مالها يبوكم تندلب لنا كم أشواك توي من راقوتكمو مالها بونا لبلوكم هلا مسلككم يهو أديما لقياهو قلت قمق لكم حسبكم حقو دام هلينا محقاتنا نفقر حدوقونا
5: كين كرب محقاتك بلحباتك وبديك فقرو ناتل لقياهو هي بدل قلنا دقاق ما شيطان عند حوزك التحنقل كسن دقاقمة حنا لاتو إساتي ينقارح كبد أمور دقانا بدل حاسد إن رمك إن وعل بس أفرانا حاسد أمور من قاسوك آنس إقل فنانا حمسة وحمس بيت حنا حتى ندم ورانا إقل أورين رمك وقل أورين أبرك إنبل اللي خيل كاينا
1: حرس حر قلول مقارو وحقلول قارو بيرو سمسل هذا بس أفوكت بات أنا وإنت

0: مفاهماتنا بينا دبا بيتناتو إلا أميه من كل اللي أسامح حرس حرق التيبالاكا أباناتو أمرات كعلب سنكم سمكا حرس حر وحرس حر كين بولو هجي هاوي تتاقطة لا تريه تاكم دو
1: انت يا بعلم انت اقلي أدام وتهاقة تبل حساي قلار إيكاتو
0: حساي اقلي بس سني أمانكا تقبع
1: أيوة قلكا وقلكا بعلم انت جس
2: خلاص ولاد بس لسنحكم هنا قل قومات ما أسعم هلين عنديكون يقول مشاكلي مس أنا كنتون سهرون الناس نفقر من اللي دقانا
3: مرحبا لأبيكم يتنحكم بلا فاتيكم أكيارات واجد هلا حرو وكرو هم تلا شنطة حرس حرس هني أيها هلا
2: شنطة كاتس نحكا مراويتو منين هو كان بعد قناها قاشي شبه اللي دقا مساعدة ابتلا شكف فيه منا حود متقادة حاق اللي بولو حاق العافية حاق العلم وحاق قدامته واللي دقانا الحمد لله من كل كافيته يينا أمرك يلمس لك أكل إحدى أمرامك هلينا أمراويته صدريتك يين حد وخيرك فقر من لك
3: أوكي يجي كلكم حقوات إقني ثلاثو إقلي أمرامي لكم وانتم أرى
2: ولاد دقانا دقا حادر ميتة لقل حاقل على ما بتو وكوادر يقول ملا تقاشو مو كما حتى يأمر أنا قاشن أبي من نقبي أهو عاد حفون وعاد واسعين أبي هذا اللي دقانا عند اللي الشباب قروب قروب لحلينا أقوار نتقسو وتحيستحمقني بل وقل حري هي لا دقا من تحاتو اتلعالو مثل قل نتقسيتو
4: تمام يقول سلامة اللي دقا سبت قبط عند اينا اترايم فجر وفاين وديا
0: بس
5: ديبا تقبع اتفقنا
1: أول انتم دقا بكيتي انتم حتى سنتي تأمرهم بالكيت وكراب مال وارزاق ان تروت حرم من الحقلاب وجنة الدين ان تروت عرقهم من الهرباب ادم الكيت بيلكم ان بلبلعو ستوت رسعرات اما راويتا حاسد يكونو كمسليكم سباب وقلو الابل بطرية شباب انا وانت حبابرا تكا ديلاتين اوروباب
0: بلعو ستات مكراركا قراها للي تأمرا حرسار حويه هجي حوكا سن نقداورا دقان اسات والعت التوقفان اتقاسنا حنان اترام الشاو هتل اساورا اطلب كعك بالحرسار حوي الا ميتي شاك الا كلوت حبرت قدام قللت ودي بسقاشم فله
1: بابا بابا بابا بابا بابا بابا انا حرسار وحرسار هي اكا يسمع هي اور نفر وهدف بيها لكم انكم للستر انا وانت نتقسوت كلا كانت كفل سمعت نوش حديتو وانا في الشغل اقدر
2: سن ركبي يا حاسد اسات قارح الا قوماتو ليت اتسحوك الك بابا فارح انبليهم انتم من فتن وكيت لي وارع قوما تتنفع من قبا ايها اللوعد كرار وايها اللوعد نافع قوما تتنفع من قبي ايها اللوعد لباب وكفرت اوع السالح مثل تحيز تحمق نبل كتا قاننا اتمقارح لسررتا فتح الليل شارع وروك شفرك افوتو قرأ اللي اوري ينكاري قلت اقنا ولاد فجرت كلو نتراكم

0: بعترة وحش متقالة من المتالينا سباتت بنا وحد تبحاسد يتوالينا نقعلناه من شفر ودديتك مرينا مسقع قرين حتى تاكات نقصنا ودينا دي بأقوى لي نخلد وعند القلة وارينا وليليد لدقيس أكبر
1: أبشر أبشر ولي فارس سمعك عالكو حليب ستاء حليب أستيكن
2: أبشري ما هنا الولادك منك وكين حتى ألمنا عنتاتنا لبنا إدينا إقرنا وإزنا كل انتيتو
1: حليبية أقولكم من دابية دي من قلت حقد حاسود هي من ما شابه بيبطر فارس ولي بدي يرش قلوتو كانت صنا بيتنا نقتي نصبح

مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج ألو دبي وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. جمعة مباركة وطيبة على كل مشاهدينا في كل مكان. كالعادة لدينا مختلف الأغاني والألحان العذبة، إن شاء الله تعجبكم حلقتنا لليوم. تابعونا واتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة، وحنكون في استقبال اتصالاتكم وإهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك اني خمز خبركم من زخبرك انت خطت التمدب التلفزيون ايرترا بفليد ما تخطت التمدب هيلو دبيوا كم تي وتر جمعه النقبرو مدبكم مدب هيلو دبيوا بقطا كاب تلفزيون ايرترا حيزنا لكم قريبنا لنا مكتت لكم بخبر ان عدمنا كم وتر زتفل علي درفتات بستفل علي وانقطتنا ايرترا زدرف درفتاتنا حيزنا قريبنا زلنا دسك بلكم تسفان دا قبلنا بزا نايدم زاويت هيلم باولوس درفي بو انقط تيغري نيلو ما انت مدبنا كن فيلمينا مالتي مكتت لكم اي فلينا كم اون زين ام مسكو التلفزيوننا زرايهم زلوه اوتسات تليفوناتنا كم وترو دولكم امدمنا كتستاتفو بخبرنا عدم الساده المشاهدين. اولى اغاني حلقتنا حتكون اغنيه للفنانه الجميله هيلين باولوس، اغنيه بلغه التيغري حنفتتح بها حلقتنا لليوم، وحنواصل معكم على الهواء مباشره زي ما قلت سابقا. خلوكم معنا وتابعونا ان شاء الله في حلقه اليوم.

0: هاي
1: يا أني لنا يا أني اللي ترحى سيحر راي
0: موتاس دراريتي
1: تمام
0: ولدي يوريك معانا
1: هالراي
0: تبرد رمضان
1: تمام
0: أخواتي عبيل
1: هالراي
0: عبيل رفتا
1: تمام
0: ماتي
1: هالراي
0: مصيب
1: هالراي
0: جنت
1: تمام
0: أبصار أنا حتى الوان
1: هالراي
0: دكحتني
1: تمام
0: دكحتني الدونات
1: هالراي
0: حتني هيدات
1: هالراي
0: متدكة
1: تمام
0: نقول لهم تتراني زي
1: هالراي
0: عبي محارسة
1: تمام
0: أبشورن زل أبو حوي
1: هالراي
0: معالو ود جابريل
1: هالراي
0: مساعدي أنغانش
1: تمام
0: نقول لهم دك حوات أبو ساتي
1: هالراي
0: حت مساتي
1: هالراي
0: حوبة ساتي
1: هالراي
0: بزاتنا بولم
1: هالراي
0: نهو بريزنت بابا يسيا تفوتي سلام
1: هالراي
0: بالله
1: هالراي ترحاسي كلهم سمع مخهم
0: نعيل
1: تسبق قبل
0: نعيل تاج كلها يرتاح
1: هالراي
0: نعكلها
1: هالراي ترحاسي حبيبتي أنا
0: ما حدا يكايلو
1: هالراي
0: غير عن عيلتي
1: تمام
0: خالد
1: ترحاسي وديكي شكرا حبيبتي أنا
0: بابي اسمه جامدن
1: هالراي
0: يعني لك
1: يا أني اللي أنا شكرا ترحاسي شكرا حبيبتي أنا هالراي حبيبتي أنا كلهم سمع مخهم تسفى قبر يا أني اللي ترحاسي هالراي نيمن دليخي سليهم قويت أم إن شاء الله ناي سليم قويت أم عبد ما تقدر له إن شاء الله ترحاسي يا أني اللي لو ما عندي قبلنا نقاط إن شاء الله عبد ما تقدر له كنا أوروبا إن أنا كله تخطت علينا من رجع مالتيو حجي قتلنا أنا بزات أطل در فينا هنبلكم زخبركم تا خطتلتنا تأطل در في نايدم زاوي حاجو سبرهان فروتات تبل در في أهتقون مالتيو أنا عاد خطتي لها مو تروح من لسكمينا مسانا تلحو فاصل غناء السادة المشاهدين أغنية للفنان المخضرم حاجو سبرهان نسمعها مع بعض.

0: تحلفتني.
1: كله مسامحه الله ويقني لنا بخيتها. شكرا.
0: عفوا.
1: مرحبا حبيبتي، انا شكرا لك. كمان تليفون قالت لنا هلو.
2: او
1: هلو دبي ومرحبا.
2: كما يعيلك تخلاب تمن فقط بكم حري.
1: مرحبا تخلاب، كميك اني خخمي وعيلك.
2: الظاهر نسجل بحمد كله
1: الحمد لله بطعم طبق كرامات كم يالو
2: واي طبق ما يهرمنا له ما نجد ما نطبق هاري من لهون يهرمنا له
1: نحنا ون كما هم ما شاء الله يملنا لنا حراي.
2: آمين آمين آمين.
1: إن شاء الله حراي. تفضل تخلاب.
2: حراي بلي مرحبا. حوي من راي لكم الجم السدرو
1: حراي
2: لبعلت بيتي ويزارة رحص برها
1: حراي
2: يدك أي من مصدقهم.
1: تمام ما شاء الله حراي.
2: نعاري نصار اعتقم لملم
1: يأني لنا حراي. سمعوا خلو سمعك الله لملم عقبة تكني شالنا
2: تسمعن الله
1: سلا تدحنا كاكو إحا خلو كزي لملم تبلا كان محجز كان هو تدحنا كان يبحكي أستاذ تخلقاب حراي. سمعك الله يأني لنا حراي.
2: ايشي بقى غير بحالك أغلني
1: إذا قامت تاجن إن شاء الله أستاذ تخلق أب حراي تزاي ذكرك واحد حن نذكر أنت تجمع الله إن شاء الله
2: ذكري ذكري ترى
1: تمام طوالي حراي أستاذ تخلق أب شكرا يا أني الله
2: ما عندي
1: إن شاء الله
2: يدرس عمر يدرس كم عاد غير
1: حراي
2: حراي سلام علي سلام معلتي.
1: مرحبا سلام معلتنا خلونا شكرا شكرا أستاذ تخلق أب مرحبا حراين بارز خبركم تعذبتنا انا بزاتي لا تسعب زلا درفي قبلكم درفي بوانقوا كنا ما ندمطاوي مارتين مولات تخاتاتي نحن ملسكمينا مسانات الحوف فاصل غناء استاذ المشاهدين اغنيه بلغه الكنامه للفنان الشاب مارتين مولات نسمعها مع بعض وزي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشره من الفضائيه الإلكترونية اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقه اليوم حنرجع لكم خلوكم معنا.

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين. تليفون متعة لنا لازم أخبركم تعذبتنا. هلو
1: هلو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا، عمي وعيلتي، جمعة مباركة.
0: جمعة مباركة علينا وعليكم أجمعين. من قبل؟
1: محلو كمي
0: الحمد لله بتعمل تبقى. من قبل؟
1: نجح عبد الوهاب بهل كان مهران ترعيد ولا شكرا لكم.
0: هراي نجح حبيبتي. حمي وعيلكي
1: تبقى الحمد لله تمام. كمي وعيلكي
0: تفضل حبيبتي. أنا الحمد لله تفضلي.
1: هراي نجح مرتا من عبد الوهاب أهل سدري
0: هراي
1: بدحريو مالت ماما نعمة سعيد
0: تمام.
1: هاي بدحريو عب حويس أبو عبد الوهاب عبد بيد غمد
0: هاي
1: بدحريو هنا عبد الوهاب
0: تمام.
1: بدحريو نوردي عبد الوهاب أبي كوندا غمد
0: هاي
1: بدحريو حنان عبد الوهاب أبو مصر دلة
0: تمام.
1: بدحريو مدينة حسة بس مرة لمسنا مدينة عبد الوهاب
0: هاي
1: بدحريو عبد الفتاح عبد الوهاب
0: تمام.
1: بدحريو أها عبد الوهاب
0: تمام.
1: نقول لنا موت عسي
0: هالراي
1: نقول لهم دبيت أهم تدقم
0: تمام.
1: نجدها آسيا
0: تمام هالراي
1: نقول لهم حتنة عسي
0: هالراي
1: نقول لك رحمة عود
0: هالراي
1: مكان نقول لهم جزاوسنا رح أذكرها مكان هزبي أكثر.
0: آمين. نقول لنا شكرا نجا حبيبتي.
1: عفوا حبيبي أيضا.
0: مرحبا حبيبتي أنا شكرا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو هلو سعد.
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو دبي ومرحبا. هراي بمقدم
0: من قبل مجمرية؟
2: أسمرهم أسمرهم.
0: كم يوعيلك أسمرهم؟
2: كم يوعيلك
0: تبو الحمد لله تفضل أسمرهم قتل.
2: هراي بمقدم نفي جبنا زقونة حيلتات مكفالي يترى أسمرهم قدام نفرع في الفوتو.
0: هراي
2: هراي كاو بمقدم نفلس رايك 40 سواعتين بسم الله كان خلاي برقيت
0: تمام.
2: كاو بمقدم نوش من الساعه كان يوزر كاب عركي
0: الراي الراي تمام. هالراي
2: هالراي بيقول مقتل من حسب عفشان بنقوله بجزيرة
0: هالراي
2: خاوه مقتل من خبرت بعد بيتين سلام حبيبي
0: هالراي
2: خاوه مقتل من صوتها هذي ورايتي وين مقتل
0: تمام.
2: خاوه مقتل من صوتها خبر ولادي يدرار أبرا
0: هالراي
2: خاوه مقتل من بيت بحر معزاي عاد عشر تركت سلام كلها فوتو
0: هالراي
2: قوم معتاد من غبره من هينوس من

0: سلامتك.
1: حراي أني لنا يا أني لي شكرا حراي
0: أبي عادي إنجليزي لو حوي
1: تمام حراي
0: أبي أمريكا لو
1: حراي
0: أبي أوغندا للعصر
1: تمام
0: لدي
1: حراي
0: أوشتنا دي جنزل أبي بس مرازل لو ديت سوري
1: حراي
0: والله كاسر عندك وكاب عريس قاعد مع السلام
1: يا أني لنا شكرا حبيبتي أنا بدعمين أنا مسكنك يا أني لنا مرحبا حراين بارز خبركم تعذبتنا كاب زقاط إلنا ون حنت زي ما كن سمعينا مالتيو ناي دمتاويت إلسا كيدانة هاجري هابتي تبل درفينا قريب نازلنا حبيبنا هنسا معينا نع سمعينا هم وترحن ملسا كمينا دولو أما دبنا تساتفن دابلنا حبيبنا هنسا مع زازي ما مخن ملس مسانا تنحو فاصل غنائي كمان السادة المشاهدين أغنية للفنانة الجميلة إلسا كيدانة خلونا نسمعها مع بعض.

0: حواتي بقند على هالايام خديجة محمد نور مثل بيسع مرسمان
1: تمام
0: وولد خالد عشان تحلق بغله ان شاء الله حتى يطول ان شاء الله
1: طيب حبيبتي انا ان شاء الله
0: ان شاء الله حاوي حتم مثل عياله
1: تمام
0: ايمن تمام. بشار سوسن للنوبه
1: طيب
0: ولد ليجيال هلا ابراهيم دبي
1: تمام
0: والولاد حويه دريس حويه
1: طيب
0: محمد مهند مروان
1: تمام
0: منال
1: تمام
0: محمد نور زينب
1: تمام
0: مشاعر
1: طيب
0: والولاد عمر حيه صابرين صابر
1: تمام
0: منى فيشير
1: تمام
0: وولاد عمر حيه دي بسعودية لهلا عبد الرحمن حسن
1: طيب
0: وقل حيه دي بسعودية لهلا عمر محمد نور دريس محمد نور ودي بروبال هلا حسين محمد نور
1: تمام
0: مثل عياله
1: تمام
0: وفاطمة حكي دي بأسمرة اللي تتركب مثل عياله
1: تمام
0: خنا مثل ولدته
1: طيب
0: وماجد وسلمى مثل جنيته ولدته
1: تمام
0: وقل ولد حكي دي بمثل الليل مثل جنيته بتولى حمودي سلوحي
1: تمام
0: وقل ولد حكي دي بجيزان هلا إبراهيم شريف
1: تمام
0: وقل جهوني دي بعندها الليل
1: طيب
0: مثل والدة مثل بيسة والدة
1: تمام
0: خليفة وقلوا دبية دي بتسني لهلا إدريس عمر مثل عيال حاو بكر خديجة وجمال
1: تمام
0: مازن
1: تمام
0: ودبية
1: طيب
0: وقل كل جيرانية دماني ودقلبية
1: طيب
0: إن شاء الله هنا حبيبتي شكرا حبيبتي
1: شكرا حبيبتي أنا اللي خليك سعدية شكرا لك
0: مرحبا حبيبتي مرحبا
1: كمان تليفون لا تنهى هلو هلو هلو حرين بار تخبركم تعزبتنا أنا بزاق إلى تسعب زلا درفي أحب لكم كساب تليفوناتكم زمت أنا بقيت إلى تسعب درفي نيدم زاوي من قستعب قبل قرقيش أحدكم عديت بالدرفي أحدكم مالتي حجونا حبيرنا سمعنا هل ملسكم ينام سنة تنحو

0: كنا مع الفنان رشيد حسين السادة المشاهدين وأغنية باللغة العفرية. ومنه حنسمع الأغنية التالية إن شاء الله لو ما إجانا اتصالاتكم. وزي ما قلنا سابقاً نحن معكم على الهواء مباشر من الفضائية الإثرية وحلقة من برنامج ألو دبيوة. عندنا اتصال. هلو
1: ألو
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: أني وعلكي
0: طب الحمد لله، كمي وعلك الصحي؟
1: يا رمسة
0: من قبل؟
1: بيتير محارف هكا من لفرة
0: هالرايبتي إيه؟ تفضل حبيبتي.
1: شي ما جاك لولادي محارف كيو
0: هالراي؟
1: لولادي في إصلاح فلاي
0: تمام
1: نحواتي بيدي المحارف
0: تمام
1: عاسي يغسل محارف
0: هالراي؟
1: بس لما ودي أتوجه فأبقى عكف لفت بكاتا مدي
0: هالراي؟
1: حوية مثلا محاري
0: تمام
1: ميكال محسن
0: تمام
1: ياكيس محاري
0: تمام
1: نحاو بوسي مداني سيوم ودامون سيوم
0: هالراي؟
1: عمي قدي سيوم لمستو ونسو عزو
0: تمام
1: أكواتاتي كلهم إرمياس مبراتو
0: تمام
1: وكلهم صنعات عوض
0: هالراي؟ تمام
1: هالراي
0: تمام
1: محادثي عن عائله سارون يسير ميلو ميبات
0: تمام
1: حقيقتي أجل مثلا سنة تركبو أبعاد كدوم
0: هالراي
1: نموتاتي جنة سسرية عالم سمكة
0: هالراي
1: أولا فاسم سعات زرع لما عمد واردة
0: هالراي
1: أكثر سنة تركب حوبي شوشين سعاتي
0: تمام
1: نقول لهم مكرخات
0: هالراي
1: عواصف وانا حاوي تسيب محل ساعات
0: هالراي
1: عبد نسألين أباكي في
0: تمام هالراي يا أني لنا بتيقل. شكرا بتيقل يا أني لي.
1: في عني دي
0: مرحبا. كمان تليفون لا تنهلو.
2: ألو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: أمير حسن بالك بتفهمي؟
0: أمير
2: دانيال حسن
0: دانيال كم يوعلك؟
2: الله مسجد
0: الحمد لله. تفضل قتل
2: مجمرة ندي جمجاس قدم
0: هالراي
2: مغصاد نحوي دانيال حسن
0: تمام
2: مغصاد نسير سبريوت
0: هالراي
2: أفكر أن تركب قعي تخلي حبتي
0: هالراي
2: أفكر سلا تركب صليانا حسن حبتي
0: تمام
2: نقول لهم
0: هالراي. هلو
2: نزلتوا مع حزاي لنا
0: هالراي تمام هالراي
3: هلو
0: دانيال هلو معلش دانيال سامحوا قال التليفون كنت قبل هلو
3: انا
0: مرحبا من قبل
3: انا فانيل هوي مش فانيل
0: هالراي هالراي فاني تفضل انا حاطه تليفون طولت اتمسيلني قتل
3: الله انا بعت بيت كبرت بعت بيت تقرب بيوت
0: هالراي
3: ذكي قلت يوم يسكن هذا الكابل
0: تمام
3: كبرت ورا بيت من جاسو بدم
0: هالراي
3: نقوله ما خلاص بس لاش ملاش
0: هالراي
3: ثاني الفلطة
0: تمام
3: نقوله بس بتسني
0: هالراي
3: كمون متعبي تاني كلهم ذاك خارج دقوطة
0: هالراي
3: ما كل خارج عالتا تيرترا
0: تمام
3: نقرب لكي ما راح نتفضلنا ونتخمصو إلا ولدين كيل محاية اللوام نتفضل
0: هالراي
3: يلبانا
0: تمام
3: سارون
0: هالراي
3: بمولو الزير
0: هالراي أني لنا فانيال. شكرا فانيال.
3: شكرا.
0: مرحبا. مرحبا شكرا يا أني اللي.
3: مرحبا.
0: مرحبا. كمان تلفوناتنا. هلو هلو يا رين بارز حبركم تعزبتنا نبزا اطلع تسعب درفي اخبلكم درفنا يدمت او سامي برهانة درفي بانقو عرب كتكون يا مالتي احلى عيون بريدة حبيرنا هنسمعينا.

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين، عندنا اتصال. هلا
1: الو،
0: هلا دبي ومرحبا.
1: مرحبا احمد فرج، بهلك عبارنتو.
0: هراي كم يوعيلك احمد، اتفضل.
1: مرحبا، اولا اهني لوالدتي حليمة محمد،
0: طيب،
1: من اخواتي ادريس فرج، داود فرج، حليمة فرج،
0: تمام،
1: نحوي حليمة فرج، نحوي محمد فرج،
0: طيب،
1: أبو جبتي ذركب إسحاق فرج،
0: تمام،
1: أبو جرمان ذركب سادي فرج،
0: تمام،
1: إذا أنت بيتي سعدي أم شعوش،
0: تمام،
1: يدكي جميع أحمد،
0: تمام،
1: عوض أحمد، عرفة أحمد،
0: طيب،
1: جسم أحمد،
0: تمام،
1: حاتم أحمد،
0: هالرأي
1: عاصم أحمد،
0: هالرأي
1: بلو ترى في ناسات بيت مجدي قصدها
0: هالرأي
1: من عجبك.
0: تمام،
1: أرني لي،
0: شكرا أحمد، يأني لنا، مرحبا،
1: عفوا نفسك.
0: شكرا. كمان تليفون لتنا. هلو
2: هلو دبايوا،
0: هلو دبايوا، مرحبا. هلو
2: هلو،
0: سمعك الله من قبل،
2: عرق ذكرك عادي،
0: زكرياس كم يوعيلكا؟
2: عنك جاي مثلا،
0: الحمد لله. حراي تفضل زكرياس.
2: مغور بريزنتي كاسا فوركي
0: الراي
2: مغور ولا جاي مرح عدي حد تشمسي،
0: تمام،
2: صورت ولا دي شيء عوا سماري فارس
0: الراي
2: ناي لنزلن وريدن دلو عتابا عقازيت حدي
0: الراي
2: ليل سيدس بمارين،
0: تمام،
2: نحفتي ميلات حدث
0: الرأي
2: عدازي حدث،
0: تمام،
2: وحفتي سارة
0: الرأي
2: كلاتكم نستردينا معكم كلها
0: لأني لنا زكريا. شكرا بطعمين أنا مسجن
2: الرأي، شكرا،
0: مرحبا الرأي حرايم بارز حبركم تعذبتنا كاب هاجرنا ارتراوتي لنا نيد قدر فينا اري منازلنا درف بوانق عربني هتكون يا مالتيو حابين نحن سمعينا هم لسكمينا فاصل غناء الساده المشاهدين خلونا نسمع اغنيه ونرجع خلكم معنا.

0: مشاهدينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة. كمان عندنا اتصال. هلو،
1: ألو ألو دبيوة،
0: ألو دبيوة، مرحبا.
1: ابتسام بالقطرن
0: هالراي، كم يوعي لك ابتسام؟
1: الحمد لله بمجمرت سلام قبل
0: هالراي طوالي
1: مجمرت أنا أبوي عمر كليفة
0: هالراي
1: معفتي أفرح عمر
0: تمام
1: مهند حوي
0: تمام
1: محمد حوي
0: الراي
1: يسرى حفتي
0: تمام
1: فاطمة حفتي
0: الراي
1: من فتوى محازي هنا
0: تمام
1: نحوى منير منير عصين بول الكتاب
0: الراي
1: معهم كا
0: شكرا ابتسام بتعمل انا مسكنة
1: كي حسن دك اي كادك اي رسي اصاري
0: الراي
1: دك اي افراتا
0: الراي تمام
1: مرانا تفاسيتا
0: الراي
1: مع السلامة كلن فوتوا معهم كا
0: شكرا ابتسام يغني لنا
1: هاريك
0: مرحبا شكرا حبيبتي كمان تليفون لنا هلو
2: هلو سامر
0: مرحبا من قبل
2: تحاويت كيف بقول لك ايه
0: هالراي كم يوعي لك في تحاويت
2: سلام اللهم
0: يعني تفضل حبيبتي
2: سلام كيف لي
0: هالراي
2: بمسال بفوت وانغالي سوف يا يوسف
0: تمام
2: تمام ኛም ገብረም ከአል
0: አራይ
2: አው ሀጋ ዘሎ ናታን ብርሃን ኤልዳና ገብረም ከአል ምስሉን ገራብትና
0: ተማም
2: አውስ ምራት ትክብ ሀትነይ ጸጋ ማለታን ምስደቅ
0: አራይ
2: አባቸን ሀፍተም ምላስ ግራቤታ
0: አራይ
2: ተቃለ ሀፍተ
0: تمام
2: فوت وحاو بوي عوش مرات ركاز دي تخلو
0: هالراي
2: ولانا موطا فوت وحاو نقول كيف انت عجلا هانا عيلان
0: هالراي
2: نقولو هز بولي عموطاتي
0: تمام
2: عزمو ساي مصارح تحجلوا اختير كتام نقول عاشق رايتن
0: هالراي
2: نقابتي نقابتوي هز بوي نقول حاو بوي كيري أقولك إيش هذا
0: هالراي؟
2: أنا مو لو مزبوطة ليه إذا حجز أبى عاد زرقوا أبى حبين أبين حبين مو لهم جراهم ضم.
0: تمام هالراي.
2: هالراي سلام
0: الله. شكراً فتحاويتي أني لنا.
2: نعم.
0: مرحبا. هالراي بعرض خبركم تعزبنا أنا بزقتي لا تسعب زلا زي ما أنا. درفي بوانقة تقرنيا بدمت أويت بسرات أرقينا كنسمع حابيرنا هنسمع هنا مسانة تنحو

0: ناب تليفوناتكم كن ملز خبركم تعذبتنا تليفون لا تنا. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا مرعاسات
0: من قبل
1: سامي بار سامي كابسمرا
0: هراي كم يوعي الكاسامي
1: بيلا بيلا تبو زيارة مسجن
0: هراي تفضل قتل.
1: مرحبا أب أسمرا زركوبو دكاي
0: هراي
1: إلهانا قدوس
0: تمام
1: عمرما بابا أفتا مريم
0: هراي
1: نروتا
0: تمام
1: نبلد بزفكرة ولادي مكونن
0: هراي
1: ثلاثان شعات تنزوريا زخودو قوالا حفتين ودا حفتين
0: تمام
1: أب شواد اندركوبو ميعيرا
0: هراي
1: مثل لوليا قوالا
0: تمام
1: مدهاني هفتا مريم بعلت بيتو بانا
0: هراي
1: ندقو مدهاني يوسي
0: هراي
1: ياب
0: هراي
1: أدام
0: تمام
1: نلوليا
0: هراي
1: دي فور أب أغواندا دركب
0: تمام
1: نإيدن أب كندا دركب
0: هراي
1: نحواتي أب سيوزرلاند دركبو جيدي مكون مستكا
0: تمام
1: ياقوب مكون مستكو
0: هراي
1: مش بعلت بيتون
0: هراي
1: بومولو عزيز اللو دماء بومولوهم إحواتي
0: هراي
1: نبومولوهم عائلتات مكلغالن نعاقد ما ساعت
0: يأني اللي سامي يأني لنا شكرا.
1: مرحبا مرحبا
0: كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: مرحبا كمي وعلكي
0: طب الحمد لله كمي وعلكي
2: نزل غير مسغين ويني بهل
0: هراي تفضل ويني
2: شاب جيندا
0: هراي
2: هراي نحواتي نخلان رزينا برها سجا برها ساسو برها
0: تمام
2: رزينا برها
0: هراي
2: نستكن مالتي
0: تمام
2: نخلهم بيتسب
0: هراي
2: هفتم برها هاي لبرها مستكو هفتم برها مستكو
0: تمام
2: عندك حفتي أبريد اللو سيلمون موسي نهم
0: تمام
2: نرويد اللو ثاني
0: هراي
2: سمراوي ساب كندا دلو
0: هراي
2: زينا حفتي أب كندا دلو مسلكة
0: تمام
2: نخلهم بيسسر نحاين تاس مكلفان
0: هراي
2: نعاهم كامل الدوايوة أب دلو أخاني نخلن محازتنا روغو بالحوبي رجعات أزيب
0: تمام
2: أبي أدي بهجو
0: هراي
2: سابا سعبي
0: تمام
2: كلهم قربة بتنا
0: هراي
2: مين اللي هذا نغزا بري
0: هراي
2: كان كلهم بيتساز عبيزنا سوا من مسدكن
0: تمام
2: سلام بكبل مدلي السي كان بين لينا
0: تمام هراي
2: كلهم بيتسب
0: يا أني النويني
2: نعهدكم كان
0: هراي شكرا يا أني النويني مرحبا هراي ان شاء الله كلهم سمع مخون تسبق قبري اني اللي ويني اني لنا هراي بعد ظهركم تعذبتنا هجون كبهجرنا ارثروا تيلنا حتى درفي سمعنا هم لسكم من مسنا تروحوا

حرايم بارز خبركم تعزبتنا ساعتنا اخيلو بزا خن سمعت صرحنا الدرفي مدبنا نيلو معنت خن زازمينا مالتيو اما ودعتا مدبنا نزان نيلو معنت مدبنا سريعو نزدى لولنا اديتر مدهاني زكارياس ازينا كنا مسكنون فتوكم اون نوهاتي مدباتنا علم يوهانس ودقنطوكم اون تكي مكونن زعدي ازينا نمسكنون ابزي انا زمد بقطا نبهم كفنواز وعلو ابالات استوديون خلهم كنا مسكنون نفتو اديتر شوام الاكيس علينا ما تسلم مكونن اب جرافيكس ترستنا يماني كوم اون تكنيشاناتنا لملم عقبه فتح هايله ميكال زكارياس تكنيشانات دمت دما ايلان تسفاي مسابا غنزبو اب ميك اب اميره محمد ابراهيم اب الباسات دما سالينا زهايه بمخاني مبزي امسنا وعلم زلون خلهم كنا مسغنو منفتو ابز متزلو كساب نرهب سناي قنه سناي كرامات كونلنا تسفا نغبر ياني لنا نبل الساده المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم من برنامج الو دبيوه الى جديد اللقاء بكم ان شاء الله نتمنى لكم كل الافراح والسعاده الى اللقاء.